حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: Mach ihn, komm mal.
1: إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

مرفوع إماراتي واسمي بالفخر مطبوع إماراتي أنا والمجد بدمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

أبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى إمارات FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم مليون درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: 3 أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول ل6 أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يوم ينذكر اسم الإمارات فإنه لا يذكر كدولة عادية، إنما كتجربة ألهمت العالم. تجربة أثبتت أن الطموح العربي قادر على الوصول، وأن الرؤية لما تقترن بالإرادة يمكن أن تصنع الفرق الحقيقي. الإمارات إذن حضرت في الاقتصاد، حضرت في التكنولوجيا، وأيضا في الثقافة، في الفضاء، في كل مجال يحمل فكرة جديدة للمستقبل. فخورين إذن بالإمارات، فخورين بطموحاتنا، فخورين بنجاحاتنا، بماضينا، بحاضرنا ومستقبلنا.

احلى صباح على امارات اف ام. ابتدينا ابتدينا ابتدينا ابتدينا ونقول يا هلا وسهلا بكم جميعا اينما كنتم في هذه اللحظات. درب السلامه لكل من يسمعنا. هلا هلا في دروبكم الطيبه، وان شاء الله تبشرونا دائما ببشارات الخير والسعاده والنجاح يا رب العالمين. صباح الخير لكل أصدقائنا على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. يا هلا وسهلا، هلا وغلا بكل من يسمعنا ويتابعنا. هلا وغلا يا إسلام، فاطمة أيضا، مرينا، وكذلك بن مجرن، سان رايز. صباح الخير وصباح الإشراقة لكم جميعا. يا مرحبا الساع بكل من يسمعنا ويتابعنا. شو الشيء اللي دائما خلنا نقول دائما تقول لا بسوي هالشيء بعدين، دائما هالشيء ضمن قائمة الأشياء المؤجلة بالنسبة لك؟ يلا على الأقل شيء واحد، يمكن تكون هنالك عدة أشياء، نتمنى ما تكون وايد أشياء، على الأقل شيء واحد ضمن قائمة الأشياء المؤجلة بالنسبة لك. الغسيل شو، الموتر بالضبط ولا شو بالضبط؟ على تيك توك لايف مون. صباح الخير، يا هلا وسهلا بغين، نقول مرحبا بك معانا في أحلى صباح على إمارات أف أم. ابتدينا من 7 لين 9 ومكملين معاكم ومع تواصلكم الجميل على تيك توك لايف إمارات أف أم راديو. واللي حاب يشاركني من خلال الأس أم أس على 3666 من داخل الإمارات على اتصالات ودو. وياكم راشد عتيج، ويلا نعيش معاكم أحلى صباح على إمارات أف أم.

0: من أحلى صباح إلى إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونتعرف معاكم على آخر أخبار الحركة المرورية ومستجداتها من العاصمة أبوظبي. معانا عبد الرحمن عوض. صبحك الله بالخير عبد الرحمن.
1: صباحك الله بالنور والسرور. صباح جميل.
0: حياك الله.
1: من ألهم إن شاء الله صباح جميل، هو أكيد أحلى صباح دامكم موجودين وفي شك.
0: أكيد. شو استعدادات كأس العالم عبد الرحمن، دام عندك هالاهتمامات ما شاء الله الكروية؟
1: والله الاستعدادات كبيرة، ولو أن في البعض مو متحمس بسبب فارق التوقيت. توقيتها صعب، لكن نحن شوي شوي راح نغير نظام النوم. ما في
0: بس بتطلع ويانا على الهواء أكيد الصبح.
1: ما في شك. أنا معاكم عيني هني وعيني.
0: حياك الله، يسعدك إن شاء الله.
1: الله يطول عمرك حبيبي. بما يخص حركة السير، حاب أطمنك الحركة الانسيابية باستثناء بعض الطرقات على مداخل الطرق الرئيسية كالعادة، من جسر المقطع مصفحة باتجاه الداخل، وعلى جسر مدينة الغريب وبسر الشيخ زايد باتجاه الداخل.
0: نعم.
1: وعلى شارع مجمع السور باتجاه السر المصفح، ومن سر سلسلة النخل باتجاه السر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع شط الراحة باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية، أحب أطمنك فهي أيضا انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن. الساعة الصباح الأول.
0: شكرا لك عبد الرحمن عوض، كنت معنا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودرب السلامة لكل من يسمعنا. يلا يا جماعة الخير، خلكم مستعدين لسؤال سين جواب اليوم. اليوم الأربعاء، سؤال خفيف دام انتصف هذا الأسبوع، ما نبغى نتجل عليكم بالأسئلة الثجيلة، بس نبغى نعرف شو تتوقعون سؤال اليوم. يلا خلونا نشغل مخكم شوي قبل ما ندخل هالبريك الإعلاني وراجعين.
2: بعدنا مكملين بريك ورادين.
3: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
7: مراكز الصحة للأخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع تغطية تأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
8: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك

استخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

زين اليوم سؤالنا يقول يا ترى لو يومك عبارة عن مشاهد ويومنا أساسا عبارة عن مشاهد متعددة بس اليوم نبى نصنف هذه المشاهد تحديدا ونعرف وياكم يا ترى شو طبيعة المشاهد اللي تتكرر وياك خلال اليوم الواحد وتشوف ان هالنوعية من المشاهد يطغى عليها هذا النوع او هذه الطبيعة اذا بنقيسها او نربطها بالافلام علشان نسهل الموضوع. يعني هل تشوف ان المشاهد اللي تمر عليك خلال اليوم اغلبها تكون كوميدية؟ مشاهد رعب؟ يا ساتر. مشاهد يكون ايقاعها بطيء ولا المشاهد اللي يكون ايقاعها سريع؟ ولا المشاهد الأكشن ولا مشاهد فيها نوع من الغموض ولا تحس أن الفوضى هي اللي يعني شوي تكون طاغية سواء كان في العمل في البيت في يومك بشكل عام ولا المشاهد اللي يكون فيها نوع من التشويق ولا الهدوء تحس أن طاغي الهدوء بشكل جدا طبيعي ولا المشاهد الدرامية كان من المواقف ولا من الأشخاص اللي تجاب لهم خلال اليوم. على طول فاطمة تقول دراما وأيضا مشاركة ثانية من العوضي والله المشاهد الدرامية مرة ماشي تفكير. إن شاء الله عاد هالمشاهد الدرامية تسر يعني وتكون إيجابية وما تكدركم خلال اليوم. يلا اليوم أو يومك بشكل عام عبارة عن مشاهد متعددة يا ترى شو طبيعة المشاهد اللي تتكرر وياك خلال اليوم الواحد؟ نقدر نقول مشاهد كوميدية، مشاهد إيقاعها بطيء، إيقاعها سريع، أكشن، غموض، تشويق، دراما، رعب ولا هدوء؟ أتريا مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو من وين ما كنتوا معاكم بالصوت والصورة وعلى الاس ام اس 3 6 6 6

اليوم سؤالنا يقول: يا ترى لو كان حياتك أو كان لو كان حياتك، لا ما يصير لو كانت حياتك، بس اليوم سؤالنا يقول: لو كان يومك عبارة عن مشاهد، يا ترى شو طبيعة المشاهد اللي تتكرر وياك خلال اليوم الواحد؟ هل المشاهد الكوميدية اللي تشوفها في الشارع مثلا وتحس انها يعني بعض الناس يمكن تضايقهم هاي نوعية من المشاهد خاصة وسط الزحمة، وتذي انت بالنسبة لك عادي، بالنسبة لك هاي كوميديا وابدا ما ضايق، على سبيل المثال إذا بنتكلم في الشارع ولا في العمل ولا في البيت ولا في أي مكان، تحس أن المشاهد يطغى عليها الإيقاع البطيء ولا الإيقاع السريع؟ مشاهد الأكشن تحس أنها هي اللي تغلب على يومك؟ مشاهد التشويق، الغموض، الهدوء، ولا تحس أن المشاهد الدرامية هي اللي طاغية خلال اليوم الواحد؟ مينة، مشهد السيارة والتنقل شو تقدر تصنفه؟ خيال المشاهد كلها غموض يوميا، عاد الغموض عندك؟ إيرلينا تقول الأكشن والفكاهية. والله الواحد يطنش هالدراما من العوضي، مشهد درامي تبتسم عادي قدام الكل، لكن أول ما تكون بروحك يطلع التعب الحقيقي. من فاطمة الزعابي بإلفن، صباح الخير، يا هلا وسهلا. طيب عدنا منو الزعيم، يا حياك الله يا زعيم العيناوي، يقول على هالأجواء يبالك كرك، بالعافية عليك يا زعيم وصباحك ورد. جمال، صباح الخير يا جمال ومرحبا بك معانا في أحلى صباح. كوثر، مرحبا بك معانا في أحلى صباح على إمارات اف ام. السودة تقول كوميديا في الشارع، كلهم مصبحين، أو الكوميديا في الشارع ما بحولهم، كلهم مصبحين ومعصبين. يا ساتر، إذا من أول الصبح وهم معصبين. مشاهد حركية سريعة من مينا. غرام الإمارات، صباح الخير، صباح الطش والرش، يا هلا وسهلا.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
4: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
3: شو اختلف؟
4: تطبيق واحد فيه كل شيء.
3: كل شيء؟
4: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقه مجانيه تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
3: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
4: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليوميه
3: بهالسهوله.
4: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
3: اقتنعت، بنزل الحين.
4: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبه مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
5: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
6: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
7: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
8: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
9: شكرا جنود الوطن.
10: شكرا جنود الوطن.
11: أنتوا درع الوطن.
12: شكرا عيالي.
13: نشكر حماة الوطن.
14: أنتوا أماننا،
15: عيون الساهرة.
9: شكراً جنود الوطن.

0: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
2: أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
1: آخر عدد،
3: آخر أخبار صحيفة الاتحاد الصادرة هذا الصباح. رئيس الدولة استقبل فريق هجن الرئاسة. الرياضات التراثية تجسد ارتباط المجتمع بقيمه وتقاليده العريقة. محمد بن زايد: الرياضات التراثية عنصر أصيل من روافد الموروث الثقافي الإماراتي. 45 دولة شاركت في الفعاليات. جهود أم الإمارات أمام قمة المرأة في اسطنبول. بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تسير شحنة ثانية تعزيزا لجهود مكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية. سلطان القاسمي يوجه ببناء سوق تراثي يطل على شاطئ الألوية بخورفكان. منصور بن زايد: تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة الناجزة ودعم تنافسية أبوظبي. حميد النعيمي يمنح نهيان بن مبارك درجة الدكتوراه الفخرية. حاكم عجمان: نهيان بن مبارك شخصية وطنية أثرها راسخ في مسيرة التنمية الإنسانية والثقافية والعلمية. برعاية محمد بن سعود وينظمها المركز الثقافي، عهد

ووعد في رأس الخيمة غدا. سفراء التعايش تؤكد على دور الشباب في ترسيخ السلام، اختتمت فعاليات نسختها الثالثة وسط مشاركة دولية واسعة. وفق تقرير أصدرته دبي للمستقبل وآي بي أم، الإمارات من أفضل دول العالم لمنصات الذكاء الاصطناعي. تعاون متنام بين الإمارات وكوريا في التقنيات المتقدمة. وفعاليات الأثر تستعرض فرص تمكين الشركات الناشئة في أبوظبي.

0: أم صح صح أهنيك.
1: هذا صباح بيبي
0: سين
2: جواب
3: جواب.

اليوم سؤالنا كان يقول للي انضمونا في هذه اللحظات، نقول لكم صباح الخير وصح النوم، وإن شاء الله بس مو متأخرين على دواماتكم ومشاويركم الصباحية. اليوم سؤالنا يقول، لو يومك عبارة عن مشاهد متعددة، يا ترى شو طبيعة المشاهد اللي تغلب يعني هذا اليوم بالنسبة لك؟ يعني هل تحس أن المشاهد اللي تتكرر أمامك أغلبها كوميدية، ولا مشاهد الأكشن، ولا مشاهد فيها نوع من الغموض، ولا تحس أن إيقاعها بطيء، ولا إيقاعها سريع جدا، ولا فيها نوع من التشويق والدراما، ولا غيرها؟ يلا يبنى لكم من تصنيفات الأفلام علشان تختارون بشكل أوضح. أمتالة حياك الله، صباح الورد والياسمين، شكرا لك يا زعيم العناوي على تواصلك الجميل معانا. أيضا معاي معاي معاي معاي رانيا نبيل، يا هلا وسهلا يا رانيا، حيا الله كل اللي يسمعنا من مصر ومن ليبيا ومن وين ما يوصل.

وصلكم إمارات أو أثير إمارات FM، وتابعونا طبعا من خلال تيك توك لايف، أو من خلال أيضا تقدرون تتواصلون معنا أو تستمعون لنا على مدار الساعة من خلال تطبيق ستارز بلاي ومنصة ADMN، وتختارون إمارات FM ونحن معاكم هناك على مدار الساعة كذلك، وموجاتنا المختلفة أكيد ما ننسى الموجات المختلفة واللي يسمعنا من خلال الإذاعة. صباح الورد يا أحمد، حياك الله معاي في أحلى صباح. عبد العزيز، صباح الورد. فاطمة الكعبي معاي من الفجيرة، صباحك ورد يا فاطمة. إبراهيم من المغرب، صباح الورد والسعادة، يا هلا وسهلا فيك وبكل الأصدقاء اللي متواصلين معاي منذ ساعات الصباح الأولى.

0: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
1: شو العرض؟
0: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
1: ممتاز، امتلاك أسهل،
0: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
1: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.
4: التضحية
5: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
4: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
6: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
4: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
7: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
4: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
8: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
9: ما صبحوا

عطلة نهاية الأسبوع إذن مع التخفيضات الكبرى وهي الفرصة المثالية لتجديد بيتك. وبان هوم اليوم يقدم لك خصومات توصل ل90%. لو كنت تفكر أنك تزيد بيتك إطلالة جديدة ومميزة، هذا هو الوقت المناسب. تروم تزور أكبر فروع بان هوم في البرشة لو كنت في دبي، الزاهية لو كنت في الشارجة، مارينا مول لو كنت في أبوظبي، وتستفيد من خصومات خيالية على الأثاث على الديكور. وترون بعد أنك تتسوق أونلاين على panhomestores.com. هذه العروض سارية لفترة محدودة فقط. ريبوت.

هم محبي التسوق أونلاين نباكم في سالفة. قصة اللي صارت اليوم أغلب بضاعتهم اللي قاعدين يأخذونها من خلال الأونلاين وما شاء الله صارت عندهم خبرة بمختلف المواقع مختلف العروض اللي تقدم والمنتجات. صار خبير تسوق رقمي نقدر نقول. اليوم بشكل عام يوم تي تشتري منتج أونلاين طبعا هو ما بيوصلك في نفس اللحظة يعني يا في نفس اليوم آخر اليوم مثلا ولا خلال أيام ولا خلال أشهر. اليوم السؤال تلاحظ أن أغلب المنتجات اللي تشتريها أونلاين هل تشتريها لأنك أنت محتاج لهذه المنتجات والحاجة ملحة أنك تقتني هذا المنتج ولا غالب تسوق يكون من باب الفضاوة ما عندك شيء تعودت مثل ما تتصفح اليوم صفحات التواصل الاجتماعي تدخل مثلا أونلاين وتتسوق وتشتري المنتج شو ما كان سعره وخاصة مع موضوع التقسيط بعد ها هالموضوع يلعب دور اليوم. يلا سؤال صريح كل واحد يسأل عمره هل اليوم أنت تحتاج أغلب المنتجات اللي تشتريها أونلاين وكيف تعرف هالشيء طبعا بمجرد ما يوصلك المنتج تبدأ تلوم عمرك ليش اشتريت المنتج هذا هل أنا كنت بحاجته ولا لا ويمكن حتى المنتج هذا يعني يكون من ضمن الأغراض اللي تتكدس عندك لنهاية العام ما تعرف شو تسوي به ابتليت بالمنتج اللي اشتريته. يلا نتريى مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو نقول صباح الخير ضيدان حياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات اف ام علي صباح الخير والسعادة. الزعيم العناوي يقول هوس اقتناء المنتجات من البعض. جالكسي صباح الخير يا جالكسي حسب الاستخدام الترفيهي ترفيهي. فاطمة زعابي أحيانا نحن ما نشتري لأن نحتاج لأن الشيء لمس شعور داخلنا للحظة. بصراحة آخر طلبية كانت فضاوة من خربشات هذا اللي نبالي نحن اليوم نبى الصراحة منكم على حسب الحاجة. من علي صباح الخير أيضا من ما عرفنا الاسم بلاك فرايدي من علي هم لا تفننوا حتى في الاسم الحين صارت الوايت فرايدي مرات يبتعدون عن تشاؤم اللون الأسود لدى البعض. أبو أمير صباح الورد يا أبو أمير نورتنا حياك الله. أيضا التسويق أقنعني وابتلشنا تقول بعد وصول المنتج. إن شاء الله يا بي 11 فعالك طيب خليك معاي بس على إمارات أف أم. راشد الشامسي صباحك ورد يا راشد. مرات تحس المنتج يقول لك اشتريني وتطيح في الفخ فخ الشراء ولكن عقب تكتشف انك انت ما بحاجة هذا المنتج. ايضا رانيا تقول اغلب التسوق اونلاين للترفيه ما بالضرورة بالنسبة لك صح. العروض بعد تلعب دور فعلا يا احمد. اليوم بندخل في تفاصيل متعلقة بهذا الموضوع فمن كذي بداية حبينا نعرف رايكم خاصة لو كنتوا من الأشخاص اللي تتسوقون أونلاين هل غالبية المنتجات اللي اليوم توصلكم أنتوا بحاجة لها ولا تحس أن بلحظة ضعف لحظة فضاوة لحظة ملل يمكن لحظة غضب ولا لحظة زعل على طول دخلت الموقع واشتريت منتج ومنتجين وثلاثة وعقبها شو وعقبها ابتلشت بالمنتج اللي اشتريته.

0: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: 3 أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول ل6 أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة.

أحلى صباح يا راشد عتيج، ونقول صباح الورد لكل من انضم لنا في هذه اللحظات. نحن في ساعتنا الثانية من أحلى صباح ليكم يوميا من الاثنين لين الجمعة، من سبع لين تسع على إمارات FM. قبل هبة التسوق أونلاين كان التسوق يحتاج إلى استعداد، لازم تلبس، تظهر من البيت، تدور بين المحلات وتمشي ساعات وساعات وساعات بس علشان تشتري منتج واحد على الأقل أحيانا. اليوم ومع انتشار التسوق الإلكتروني استوى كل شيء بين يديك بضغطة زر وحدة، وعادي يوصل طلبك حتى قبل ما يبرد حماسك. بس لحظة، لحظتين، ثلاثة، طرحنا هالسؤال قبل شوي، يا ترى هل نحن يعني يوم نطلب المنتج أونلاين هل فعلا نحن نحتاج له، ولا لأن أدمغتنا تعلمت وتعودت تحب شعور الانتظار أكثر من الشيء نفسه؟ الغريب أن المتعة ما بدايما تكون لحظة استلام المنتج. العلم يقول أن أكبر جرعة من الدوبامين يفرزها الدماغ تكون قبل وصول الطلب، ما بعده، الفترة اللي تبدأ تطلب فيها المنتج وتتريى الشحنة لين ما توصل، أو لما تكون في الطريق، أو حتى يوم المندوب يكون قريب منك، كلها تعطي الدماغ دفعات صغيرة من الحماس. علشان كذي نلقى البعض، ما أدري إذا أنت منهم ولا لا، من يشتري شيء أونلاين يفتح التطبيق أو التطبيق لتتبع الشحنة عشرات المرات يمكن خلال اليوم، وهو يعرف أن المنتج بيوصل اليوم الفلاني، لكن لا، بعده في نفس اليوم تشوفه فاتح التطبيق ويأتس يتبع المنتج. مب لأنها تأخرت، أو مب لأنها تأخرت، لا، مب لأن المنتج تأخر، لأن الدماغ صار متعلق بشعور الترقب نفسه. التسوق الإلكتروني اليوم مب مجرد شراء، نقدر نقول صار تجربة نفسية كاملة من أول ما تشوف المنتج، فتبدأ تتخيل كيف بيكون شكله، كيف بيغير مودك، كيف بتحس وانت تستخدم هذا المنتج، وكيف ممكن يخليك احسن ولو بشكل مؤقت. بس عسى ما تتفاجأ بس بالمنتج، بعض الناس المنتجات اللي يشوفونها في الصورة تكون مختلفة تماما عن الواقع، وهنا تكون الصدمة الحقيقية. في فرق كبير بين اني ابى الشيء وبين اني احتاج له. الدوبامين مسؤول عن الرغبة، لكن ما بمسؤول عن الرضا بعد ما يوصلك هذا المنتج. من كذي مرات يوصل الطلب وتحس إن الحماس لو تلاحظ بدأ يختفي فجأة، كأنك تشتري شعور ما بسلعة. يعني أنت شعور الحماس راوتك من أول ما اخترت المنتج واتبعت الشحنة ولين ما وصلك المنتج هذا لين باب بيتك، عقبها يبدأ الحماس يقل أكثر وأكثر وأكثر. نشوف مشاركاتكم على تيك توك لايف. شعور يتحول إلى رغبة بالإشباع من جالكسي. لو تريت الشيء ويوصلك ما بنفسه بعد، ها نصدمه مثل ما قلنا يا فاطمة. عاد ما نبى نذكر أسامي شركات بعينها أكيد. فاطمة الزعابي، ما بكل شيء شد انتباهك يستحق فلوسك، بعض الأشياء مجرد اختبار بسيط، هل تشتري المنتج بوعي أو بمزاج لحظي؟ نقول أن واي صباح الخير. أن واي أم، حياك الله معاي في أحلى صباح. أيضا نونة، صباحك خير وسعادة. إرلينا، يعطيك العافية. في ناس تبغى منتج واحد، من يدخل التطبيق ينسى نفسه، وهني عاد المصيبة الكبرى. فاطمة تقول ما بكل فرحة تشترى وما بكل شيء يوصل باب بيتك يوصل فعلا لقلبك.

أيضا من الكويت، يا هلا وسهلا بكل من يتواصل معانا من الكويت، ونقول لك أو نقول لك صباح الخير. إذن اليوم نتكلم عن التسوق الإلكتروني.

فعلا اليوم انا قاعد اشتري الشيء اللي انا احتاجه لو ولا قاعد اشبع شعور الترقب عندي في داخلي، وهذا الحماس اللي يزيد في اللحظات الاولى من عمليه الشراء. بس يقولكم مع التكرار يدخل الشخص في دائره ان اي ملل يمر في حياته معناته شراء إلكتروني، أي ضغوطات في حياته معناته شراء إلكتروني، أي زعل فتح تطبيقات التسوق واشترى ويمكن حتى بدون حاسية، لين تتحول جملة اشتري الآن إلى حل سريع لأي شعور مزعج. لكن الوعي هني نقولكم مهم. قبل لا تشتري جرب أنك توقف شوي واسأل نفسك هل فعلا احتاج هالشيء ولا لا. التسوق بشكل عام ما بغلط، لكن المشكلة لما يتحول من متعة طبيعية إلى هروب صامت من مشاعرنا.

0: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم. استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع تغطية تأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، توام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850، مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
3: مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
5: أحلى صباح.

0: فصل فصل فصل.
1: حياكم الله من جديد على تيك توك لايف، ونقول صباح الخير للي انضموا لنا في هذه اللحظات، وشكرا على هذا الانتظار. انزين، نحن مكملين معاكم في احلى صباح على امارات اف ام، ونقول نقول نقول نقول نقول شو تتوقعون سؤال اليوم بالنسبة لي؟ بصمة وكرت من وقت اليوم، شو السالفة؟ لا ما علي، بصمة وكرت بنطلعها فوقتها إن شاء الله. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، يعني كذي سؤال خفيف، أنت في الدوام ولا أنت مو أنت في الدوام؟ عاد هذا مبلغز

0: انت هو انت في الدوام ولا انت مب انت في الدوام؟ يلا خلونا نحل السؤال هذا، ما ادري اذا بتعتبرونه لغز بعد عندكم الموضوع، واذا السؤال مبهم وفي نوع من الغموض حالاته يكون في نوع من الغموض. مصطفى صباح الخير يا مصطفى بي 11 على حسب، شكرا لك يا زايد، قدها ان شاء الله، ان شاء الله دائما شي طاقتك تكون عاليه دوم يا رب العالمين. يعني انت صاحي مركز في الدوام ولا مو مركز في الدوام؟ كل واحد يفهمها بطريقته. يلا حياك الله يا العذري، صباح السعادة والنشاط، عسى دوم يا رب يكون يومكم سعادة ونشاط يا رب العالمين. انت في الدوام ولا انت ما بنت في الدوام؟ انت شخص آخر في الدوام، انت شخص مختلف في الدوام. دكتور حمزة حياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات FM.
1: مجتمعنا
0: خليكم تفكرون شوي بالنسبة للسؤال، ونروح اليوم لخطوة جميلة، وطبعا من الخطوات اللي تعزز روح أو تعكس روح الاستدامة والعمل الإنساني في دبي وفي دولة الإمارات. بنك الإمارات للطعام ومؤسسة دبي وورلد الخيرية أطلقت، أو مؤسسة دي بي وورلد الخيرية أطلقت مبادرة جديدة بعنوان الخير المستدام بتعاون مع بلدية دبي وجمارك دبي وموانئ دبي العالمية. المبادرة تهدف إلى الحد من هدر المواد الغذائية من خلال الاستفادة من الشحنات الغذائية المتروكة في ميناء جبل علي وإعادة توزيعها على المستفيدين وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة. هل المبادرة تركز على حصر وإدارة الشحنات الغذائية اللي ما يرغب أصحابها في تخليصها جمركياً، والعمل على تسريع إجراءات تحويلها إلى بنك الإمارات للطعام بهدف إيصالها إلى الأسر والفئات المستفيدة بدال إتلافها أو هدرها؟ نقدر نقول أن هالمبادرة تمثل نموذج عملي لتحويل التحديات إلى فرص إنسانية من خلال إعادة توجيه فائض الغذاء للي يحتاجه، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل المخلفات الغذائية. مبادرة الخير المستدام تأتي ضمن جهود الدولة لدعم الاستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وأيضاً ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني في الإمارات.

0: هالصباح
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
1: تعالى إمارات أفهم. بصمة وكرت بصمة وكرت
3: انت ولا انت ما بنت في الدوام. اليوم سؤالنا يقول: هذا الجزء من شخصيتي احاول اني ما اظهره قدر الامكان وانا في الدوام، يا ترى شو هذا الجزء؟ يلا شو الجزء اللي من شخصيتك او صفة مثلا خلونا نقول موجودة في شخصيتك حاول قدر الإمكان أنك ما تظهرها في الدوام نهائياً نهائياً نهائياً. رسالة تقول الصراحة، يعني الصراحة ما بمطلوبة في الدوام. حسن صباح الخير، أيضاً العصبية. نقول المهم بالدوام لازم تبين لهم انك ليش شرير، ليش يا فاطمة، خلي خافون شوي عاد مو بهالدرجة. علي صباحك ورد يا علي، حياك الله معانا في احلى صباح. ايوب يقول الخبث، هوس النظافة، ما عرفنا الاسم من منو. صباح الفل من يزيد، اهلين وسهلين، يا هلا وسهلا. ساهر الليل صباح الخير، نقول لك صباح الليل. لكن عندي التزامات بالدوام، يعني كيف نفسي ولكن عندي التزامات بالدوام. زين شو الجزء اللي في شخصيتك؟ على فكرة يمكن يكون هذا الجزء إيجابي، ترى ما بشرط يكون جزء سلبي، بس تحاول أنك ما تظهره في الدوام لأسباب مختلفة.

شاء الله نشاطك يكون عالي يا الزعيم العيناوي. قدها قدها قدها. الوفا أنا ومب أنا في الدوام. النسخة الرسمية تطلع وقت الشغل، الأصلية تطلع بعد الدوام. حلو. وشو الجانب اللي خلينا نقول المتعلق بشخصيتك، أو خلينا نقول جزء من شخصيتك تحاولين أنك ما تظهرينه في الدوام قدر الإمكان، ترومين تسوين كنترول؟ شخصيتي هي نفسها، تقول إرلينا شخصية ما تغيرها، ما تغيرينها نهائيا. طيب حلو الكلام. ما أبين أني طيبة لين أتقاعد من فاطمة.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: فور تريتوري بعرض قوي الآن.
3: شو العرض؟
2: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
3: ممتاز، امتلاك أسهل،
2: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
3: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
7: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
8: تعالوا وحلو الوقت من 7 ل 9، خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. بصمة وكرت، بصمة وكرت.
9: إذن شو الجزء اللي في شخصيتك تحاول قدر الإمكان أنك ما تظهره للزملاء؟ شيء خاص فيك، هاي الشخصية ما تطلع إلا برا الدوام، ويمكن ما يعرفونها إلا المقربين من الأهل والأصدقاء، ولكن قدر الإمكان تحاول أنك ما تظهرها في الدوام. نقول إن في كل بيئة عمل شيء نسخة مهنية من كل موظف، لكن خلفها شيء جوانب ثانية ما تظهر لنا بشكل كامل، صفات، مشاعر، طباع، وحتى اهتمامات يختار الإنسان إنه يحتفظ بها لنفسه بعيد عن الدوام. بعض الناس في العمل تشوفهم هادين جدا، بس في حياتهم الطبيعية وخارج الدوام أصحاب ضحك وحضور، وبعضهم تشوفهم رسميين بزيادة في الدوام، لكن خارج الدوام تلقى شخص عفوي جدا وعلى طبيعته. نلقى بعد اللي يخفي حساسيته أو توتره، ما شاء الله عندها المهارة أنه يقدر يخفي التوتر والحساسية إذا كان شخص حساس، أو حتى طيبته الزايدة، لأن تعلم أن بيئة العمل ما تتعامل دوم مع كل هالصفات بلطف. فكرة إخفاء جزء من الشخصية ترى ما بدوم تصنع، أحياناً تكون نوع من الحماية، يعني الإنسان ويا الوقت يكتشف أن كل مكان له طريقته، وأن الإفراط في كشف النفس قد يسبب سوء فهم أو استغلال أو حتى أحكام مسبقة وأحكام سريعة. من كذي نلقى البعض يحط حدود غير معلنة، تلقاه يخفي شخصيته المريحة علشان ما يتعاملون معاه باستخفاف، أو يخفي طيبته علشان ما يتحمل فوق طاقته، وما يخفي حزنه، ولا يخفي حزنه، لا يخفي حزنه أكيد يخفي حزنه علشان ما يبين أنه هو شخص ضعيف، وحتى من الممكن أنه يخفي طموحه الحقيقي خوفا من الحسد أو المنافسة. أحيانا البعض ما يخفي بس جزء من شخصيته بالتاء يا راشد، وإنما كذلك ردود فعله المختلفة. كم شخص في الدوام سمع كلمة أزعجته وابتسم فقط، وكم شخص انضغط من موقف لكن تصرف وكأن كل شيء طبيعي، وكم شخص رد البيت مرهق مب من العمل لكن من مجهود التمثيل المستمر بأن الشخص بخير. نقول إن مبدوم إخفاء جزء من الشخصية أمر سلبي، في أحيانا أو في أحيان كثيرة نقدر نقول إنه نوع من أنواع النضج.

الإنسان الناضج عرف أن ما بكل مكان مناسب لكل نسخة منه، ويعرف أن العفوية المطلقة ما بالضرورة يعني أنها تكون ناجحة في بيئات تعتمد على الاحترافية والانضباط. لكن المشكلة تكمن أين؟ لما يطول هذا الإخفاء لدرجة أن الشخص يشعر بالغربة عن نفسه، لما يتحول إلى شخصية مختلفة تماماً علشان يحافظ على صورة معينة. لأن أصعب شعور ممكن يمر على الإنسان أنه يقضي ساعات طويلة يومياً وهو يحاول أنه ما يكون هو. نرجع للسؤال اللي طرحناه في البداية، يا ترى هل أنت في الدوام ولا أنت ما بأنت في الدوام؟ ويمكن اللي ما بأنت يعني يبدأ ينعكس على حياتك وتضيع. أنت منو في النهاية؟ نقول أن أفضل بيئات العمل ما فقط اللي تحقق فيها الإنجاز، وإنما اللي تسمح للناس أنهم يكونون على طبيعتهم بدرجة مريحة، مكان ما يضطر فيه الإنسان لإخفاء شخصيته بالكامل علشان يتم تقبله، مكان يشعر فيه أن شخصيته مبعبء وأن الاختلاف لا يعتبر.

0: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
4: حي هالصباح
5: ويا حي معتنا على إمارات FM.
6: ظرف أبيض،
7: ظرف أبيض.

رسالة في ظرف أبيض اليوم للي ما يعرف يفرح بإنجازاته. كلامي نعم موجه لك أنت تحديدا، لأن إنجازاتك ما تستاهل أنك تمررها، ولا كأنها محطات تستحق منك الإشادة والفرح والتعبير. كل ما أنجزت شيء حلو وسمعت غيرك يثني عليك، ترد تقول له أصلا عادي، ما بالهالدرجة، أي حد يقدر يسوي اللي أنا سويته. يمكن عشت فترة طويلة وانت تتريى الآخرين يشيدون بإنجازاتك، بس ما لقيت حد في دربك، فتعلمت أنك تكمل بدون أي احتفاء، بدون توقف، بدون حتى ما تسمع كلمة أحسنت. وصلت مرحلة لما تنجح تشوف شو اللي بعد هالنجاح، ويوم تتعب تركز على الشيء اللي كان ناقص، ويوم توصل يجيك إحساس إن المفروض وصولك يكون أسرع. ودوم في داخلك شعور غريب يقول ما يكفي، مع أنك تحملت ظروف كانت كفيلة توقف ناس غيرك، وواجهت عراقيل ما حد اتوقع أنك بتظهر منها. ترى ما يمنع أنك تتوقف بعد كل إنجاز تحققه وتنظر له بعين الفخر والرضا، وتستشعر قيمة التقدير خاصة لو ياك من الآخرين، وما ترفضه بحجة إنه شيء عادي. ما بمطلوب منك كل ما وصلت الهدف أنك تركض مباشرة للي بعده وكأنك في سباق أبدي. لا تظلم نفسك لأنك تعودت على وجودها، ولا تقلل من قيمة تعبك لأنك أنت اللي عشته. استشعر إذن قيمة خطواتك وافرح بنجاحاتك. وفي أحلى صباح دوم نقول افتخر بإنجازاتك.

0: شكرا لكل من تابعنا وكان معانا اليوم في أحلى الصباح. كنت وياكم راشد عتيج ونلتقي إن شاء الله باكر من 7 لـ 9 في أحلى الصباح على إمارات FM.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

0: معاكم غير.
1: يا هوايو يا جنوني، يا هوايو يا جنوني، يا من تساوي عيوني لندن ما بيني.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات.
2: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الماضي لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: مراكز الصحة للأخصاب نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع تغطية تأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموعة جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
2: 3, 2, 1, Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
6: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
6: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: القرن الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها،
9: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
10: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
6: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
6: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: عادي ادخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج.
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد.
4: كلها في الفريج.
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك المكافأة الكبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: اليوم نشيت قبل المنبه.
5: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلا ما عرفه.
6: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
5: صح، بس غير الرياضة اللي تعتمد

0: تعطيك طاقة لليوم وحماس،
1: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
0: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
1: أها، يعني ما بنخلص.
0: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
1: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تنسى.

تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة.

حقيقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الإنسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

0: عادي ادخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج.
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد.
4: كلها في الفريج.
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينطلق مؤتمر ومعرض أديبك 2026 من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وسيعمل المؤتمر على تسهيل الحوار والتعاون عبر قطاعات متنوعة من الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع لتعزيز التحول في مجال الطاقة وتسريع العمل المناخي. قال معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها عبر منصة إكس: بفضل رؤيتي ودعمي وتشجيع القيادة الرشيدة يسعدني الإعلان عن تحقيق هذا الهدف وتجاوزه قبل الموعد المحدد مع توفير أكثر من 5000 فرصة عمل بفضل دعمي والتزامي شركائنا الصناعيين، منها أكثر من 1000 فرصة تحققت خلال منصة اصنع في الإمارات 2026. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إطلاق التشغيل التجريبي لموانئ نواتوم محطة سفاجا في مصر استعداداً للتشغيل الكامل للمحطة في وقت لاحق من العام الجاري. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل، احتفاء بمرور 50 عاما على انطلاق دورته الأولى في عام 1976. ويستقطب الحدث أكثر من 35,000 زائر و1900 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
3: 3-2-1-Q. في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
6: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
8: والمقيم يلي لقي فيها داره.
9: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
10: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
10: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
11: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
12: The UAE is ready.
13: ونحن بخير
4: لتشلون هم.
14: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE، تطبق شروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
5: اليوم نشيت قبل المنبه.
6: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
7: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
6: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
7: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
6: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
7: أها، يعني ما بنخلص.
6: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
7: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
8: هذا البرنامج برعاية
9: بان هوم. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفيديو.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. تجاهلت إسرائيل أمس كل التطورات التي حدثت في اليومين الماضيين ورفعت وتيرة التصعيد في جنوب لبنان وحاولت إرساء معادلة جديدة تقوم على قصف بيروت مقابل كل صاروخ يطلق من لبنان في وقت أدى تسلل مقاتل من لبنان إلى الجانب الآخر من الحدود واشتباكه مع الجيش إلى استنفار إسرائيلي في المستوطنات. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يومين. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها أمس إن 3 انفجارات وقعت في خط أنابيب غاز في بلدة كيزيلورت بإقليم داغستان في شمال القوقاز. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
4: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: نصيحة يومية من هومز أر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة.

0: النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا،
12: عيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: استمتع برسومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد بدمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشنيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة الاستراتيجية والمستقبل شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل وتطوير مشاريع نوعية تعزز جاهزية المنظومة الشرطية والأمنية لمواكبة المتغيرات المستقبلية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: دقائق.
1: عادي أدخل؟
2: حياك، هلا والله.
1: غداكم جاهز؟
2: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
3: برنامج الفريج،
4: السوالف ما تخلص في الفريج،
5: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
4: كل يوم عنا موضوع جديد،
5: كلها في الفريج.
1: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
4: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفه.

0: يا هلا يا هلا يا مرحبا يا هلا يا منصور. لونج تايم.
1: وين لونج تايم؟ ترى البارحة معاك.
0: لا لا لا
1: بس مو على الهوا صح؟
0: ايه مو على الهوا. دام انك مو على الهوا يعني اقدر اقول ان كانك مو موجود.
1: كانك
0: كانك
1: يا كبرها عند الله.
0: كانك وكانك وكانك.
1: بس لا على فكرة
0: قل لي
1: ما تغير أي شيء، بس حسيت أني فاقد كل شيء.
0: الله لازم نحط هالأغنية. شو هي؟
1: ما تعدل رويشت السوالف
0: طعمها وياك غير. هي هي هي هي.
1: أنا ليش؟
0: أوكي ذكرني عشان أحط لك إياها
1: بدون لأن... ما تنسينها
0: لأن مضبطتك. ها
1: أنت أصلاً الدي جي مالي.
0: أيوة مضبطتك و...
1: أعرف.
0: منصور شو يقول؟ منصور يقول كل اللي يبغى يقوله. فالا طيب منصور.
1: عبد الله شو اخبارك؟
0: ايه عبد الله التركي
1: مفتقدينك من البارحة.
0: انزين يا جماعة الخير، انزين يا جماعة الخير، والله العظيم ان امس طافك صراحة البرنامج كان غير
1: ادري
0: لدرجة ان الدموع اربع اربع امس.
1: اعرف الفرج. من وراي تسوين اشياء.
0: هي لانك مو موجود احاول اعوض غيابك. عوضوك بغيابك لا تقول اني ما ادري شو.
1: بغيابك لا تقول اني نسيتك صح؟
0: كنا وحشتك ولا؟ ما ادري. سهم مساك الله بالخير. مريم راشد كيف الحال اختي؟
1: يا مرحبا يا هلا والله كلكم فردا فردا اسما اسما نكنيما نكنيما. مرحبا يا كينج. منورين منورين اللايف في التيك توك ومنورين في إذاعتنا الجميلة إمارات FM وكل من يسمعنا عبر هذا الأثير نقول له يا مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج الفريج مع قيادة المبدع الرائعة دائما وأبدا بدور المرزوقي
0: يعني حركة
1: وتقديما ودي جيهيا وسوالفتيا
0: سوالفتيا. أنا والله أنك كنت من ذكريات طفولتي بس واحد من مسلسلات ما أعرف شو ذكريات طفول يعني أنت شيبة قصدك
1: لحظة منو هذا؟
0: ان انت كنت راشد ان راشد. انت كنت تمثل لما هو كان طفل والحين هو فطمو توه.
1: صح يا راشد صح يا راشد. كبرنا ودارت الدنيا تلف احزاننا طابور مع ان حلقتنا اليوم متضمنه من
0: صح
1: هذا الشيء.
0: صح صح صح. بما اني وكاني
1: وانت
0: سويت الإعداد اليوم اللي يقلب المواجع لعبتي المواجع ترى
1: لا تزيد المواجع خليني قد نسيت
0: بعد بنحطها سلكت أول اليوم لغاني انزين كلنا مرينا بمحطات في حياتنا وقفنا عندها شوي وقلنا يا ليتني ما سويت هالشي
1: صح بس على
0: وبحزن
1: فكرة
0: ها
1: بدور
0: ها
1: أنت بالذات
0: أيوة
1: لا تقلبين صفحات الماضي أبدا
0: شو ما بقى أبقى بشقها بكسرها
1: أمحيها أمحيها من ذكريات
0: بس أول شيء لازم أقلبها
1: ما رح
0: حي الله لا والله مش قصدي طفولتي لحظة لحظة لحظة أني من ذكريات طفولة أتذكر بس ما أدري شو اسمه اسمه منصور منصور غساني
1: أنا منصور هني منصور بس إذا تطري المسلسل وايد شخصيات ما أعرف أي مسلسل تطريهم
0: إنزين اسمعوا الكلام الحين اللي يجمد على الشعر
1: حلو هذا اللي نبغي
0: في يوم من الأيام في سالف العصر والأوان حي الله الكويت الياس كينج قلت يا ليتني ما ضيعت هالفرصة يا ليتني ما سويت هالشي الذكي وايد يا ليتني بس لو تلقفت شوية وفكرت قليلا
1: يا ساتر
0: ترى قليلا مو بهينة
1: عارفة نفس رشة الملح قليلا
0: بالضبط
1: ايه؟
0: لكن السؤال الحقيقي

0: انت قلت والعهدة على الراوي، بس انت اللي قايل
1: مريض المحبة ما لهم داوي.
0: لو الزمن رجع فيك 15 لين 20 سنة،
1: تدرين ايش بسوي؟ براجع حساباتي، ترى الغلطات مرجوعة، وبحط كل شيء عند حده.
0: زين،
1: وأولهم
0: شو أول قرار بتغيره من هذا المنبر؟
1: أنا وايد صرفت في حياتي.
0: أوكي،
1: لو مستثمر فيهم.
0: هي كانت الحين عندك برج
1: وين؟
0: ومأجر لي البنت هاوس.
1: عفوا أختي،
0: البنت هاوس اللي فوق، اللي في السطح،
1: اللي في المسبح،
0: هي اللي عدالة الهليكوبتر، ها مالي
1: مالك،
0: هي
1: الباركن اللي في السيارة هناك اللي عدالة
0: بالضبط كله، ما حتى يعني عندي الفراري تصعد فوق،
1: يجمع فلوس عشان هي تستأجر.
0: حلو، بدفع لك أجار.
1: أي والله يا أبو ظبي.
0: إنزين، أول قرار ما بصرف فلوسي. أوكي، شو لو الزمن رجع ورا ما أرابع حد وبكون وحداني؟ ليش؟ ليش توحد؟ ليش؟ هدي أعصابك، أنت بس مبلاقي الإنسان الطبيعي اللي يصبح صديقك وحبيبك ومعشوقك.
1: يعني هذا من أهم القرارات اللي كنت بتاخذها.
0: هي حطي الفراري فوق، هي حطيتها أنا، بس هو اللي نزل استمارتن تحت، ولا أنا تمام، أنا كنت مأجرة عادي
1: 15 سنة، تعرفوا كم يجمع بكون؟
0: أوه. كان أنت الحين إنزين، عادي سؤال تسوي لي إذاعة فوق في البرج
1: بعد؟
0: لأن ما لي بارض أنزل تحت، الطقس غير، حالة الطقس
1: إي والله غير. هدأ هدأ هدأ هدأ،
0: حيا الله بنت دبي، مرحبا الساعة،
1: يا هلا.
0: إنزين، إيه والله بضبي صح كلامك، كيفي كيفي. إنزين
1: صح.
0: المهم الحين شو أول قرار؟
1: هذا بغريب علي،
0: ما أدري حتى أنا. شو أول قرار بصيدي بتغيره؟ شو أول قرار بتغيره؟ لو طاف أو لو رجع فيك الزمن 15 20 سنة، شو القرار اللي ما تبغي تتخذه؟ إنه كان غلط ما له داعي، اليوم أنت قاعد تتأذى منه. شو التصرف تصرفته ندمت عليه، قد شعر راسك الحين أنت حاليا أصلع، فما عندك شيء تندم عليه، يكون النهاية وخيمة.
1: أنا حبيت وخيمة أكثر من النهاية على فكرة.
0: طبعا طبعا،
1: لأن وخيمة متعوب عليها.
0: اللي يطلب أغاني الحين يا ويلة، الساعة مالتي النص ساعة الثانية حكم.
1: بوظبي خلني معاك في اللستة، لأني أنا أبغي بعد أشتري أسهم وذهب.
0: هي
1: وأبغي أكون
0: الذهب نازل ترى، ها ضبط نزل نزل.
1: أوكي.
0: ما نزل من الأسانسير بس هو نازل، إذا تبغي تشتري يعني
1: بشتري إن شاء الله.
0: إنزين، قبل
1: بعد شو
0: تقرر تبطل؟ الحين أنتوا كلكم ما تبون تصرفون فلوس يا أخي، لحد يصرف
1: والله،
0: يلا من الحين لخمس سنين لحد يصرف، اللي يصرف يا ويلة.
1: 15 أنت قلتي،
0: أنا قلت قبل 15 20 سنة.
1: أيوة.
0: شو القرار؟ قرار أنت قاعد تتأذى منه اليوم، خلونا نشوف رأيكم ونقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: حي الله أبو شهاب.
2: حي الله منصور.
1: أبو شهاب، ما عندك شيء أنت تندم عليهم قبل 15 سنة؟
2: والله ما عندي شيء.
1: أنا
2: لأن حياتي المتماشي، أنا قديم وجديد ويعني
1: صح الحال. والله العظيم أنت أكثر الناس عايش يومك.
2: عايش يومك.
1: الله يحفظك
2: يوم
1: يعني ويسهل دربك إن شاء الله.
2: يوم يعني كله مش اليوم بس أهمي يعني.
1: طبعًا.
0: إنزين الحين لحظة، قبل 15 20 سنة أنت في يوم من الأيام في سالف العصر والأوان قررت قرار ولا سويت شيء وندمت عليه الحين، تحس أنك أنت مو بضابط معك هالشيء اللي سويته من 15 20 سنة؟
1: صح.
0: شو الشيء اللي بتغيره؟ قرار دراسة،
2: اللي قبل 15 سنة،
0: زواج، طلاق، وظيفة، سفر، صداقة، شاري بيت، موقع.
2: هذه ها هذه يعني مو بالأمور هذه، لكن اللي قبل 15 سنة يعني اللي بغيت أغيره متقدم عليه هو يعني عدم الاهتمام في أي شيء، يعني ما شخص غير مهتم في أي شيء.
0: كيرلس
1: يعني،
0: في غنية اسمها كيرلس وسبر سمعك،
2: يعني مو مهتم في شيء أبدا مرة يعني. ماشي عاد بس هذا الشيء اللي تقدمت عليه، كنت يعني
0: حلو يعني لو أنت كنت شوي ملتفت شوي. نعم، يعطيك العافية، حياك الله.
1: يا مرحبا فيك، ويا مرحبا بكل اللي موجودين، اسمن اسمن، فردن فردن، نكنيمن نكنيمن، ساهر الليل. طبعا بوظبي بوظبي، انا خاطري اعرف انت منو، اكشف عن هويتك المستوره،
0: اكشف
1: انا منو.
0: ابرك دبره، نقول الو.
3: هود
1: هدا،
0: حي الله.
3: سلام عليكم،
0: مرحبا الساعة، كيف الحال؟
3: ولكم ولكم منصور، وين اي مس يو،
1: ترى البارحه موجود انا.
0: هو موجود بس حلف ان النجوميه تتم حقي فهو ما طلع هوا،
1: فانا حلفت عليها وقالت لي انت شفت رجعت وجهك على الهوا يا ويلك.
3: بعد مره ما نقولها شيء بدون
0: شفتها.
1: في وحده تقول انا اختك ان
3: صح،
1: قولي والله
0: انا

0: اخت ام بنت دبي.
1: بنت دبي
0: يا مرحبا يا بنت دبي حياك الله. زين السؤال موجه لكم انتو الثنتين.
1: ايوه
0: هي خلت تكتب في تيك توك وانت قولي لنا
1: انت هود هي هيدا. هي
0: زين لو رجع فيك الزمن 15 الى 20 سنه شو قرار من القرارات سويتي الحين اليوم تقولين يا ليت ما سويته؟
1: صح
2: يا ليتني ما اشتغلت.
0: الله
1: ليش؟
2: لاني اشتغلت انا صغيره.
1: زين بالعكس اوكي.
2: وعقب فترة كملت دراستي فكان مجهود كبير علي.
0: إيه.
1: قصدك ما كملتي دراستك؟
2: كملت
1: يعني المشكلة في الدراسة مو في الشغل.
2: لا لا أنا اشتغلت قبل لا أخلص الثانوية.
1: أوكي.
2: وعقب 10 سنين خدت الثانوية.
0: تمام.
2: وعقبها بأربع سنوات خلصت الجامعة.
1: الحمد لله.
0: ما شاء الله.
2: إيه بس تأخرت في التحصيل
1: العلمي.
2: العملي.
1: العملي.
0: أنا يعني ترقيات راتب
2: اللي
0: كذا.
2: اللي في سني مثلاً الحين أغلبيتهم مثلاً تحصلين مدير إدارة. مدير عام. وأنا بعدني يعني موظفة صغيرة لأني اشتغلت صغيرة فمو قادرة أحصل يعني البنفت هاي كلها.
0: الله يعطيك العافية وإن شاء الله.
1: بس في حد يقول لك بالعكس تتقاعدين وأنت صغيرة؟
2: ما براي ما أتقاعد لأن العمر ما يوصل، كل ما أبغي أكمل الفترة ما يوصل العمر.
1: أيوه.
2: فأضطر أني يعني أشتغل زيادة لما أوصل السن.
0: حصلتي خبرة أحمد يقول لك.
2: أيه
0: هذا أهم شيء. حياك الله آن.
2: الله يحييك.
0: مرحبا الساعة.
1: يا مرحبا بك يا آن.
0: كينج لايف رايك نصيب. هين عارف نصيب بس احنا نقول لو كانت عندك آلة الزمن قبل 15 إلى 20 سنة في قرارات في حياتنا اتخذناها خطوة سويناها سالفة صارت هذه السالفة أثرت علينا اليوم أو أثرت علينا في الأيام اللي فاتت تسرعت في يوم من الأيام مثلا نهيت علاقتك في صديق بسبة زلة بسبة تسرع بسبة أي أمر. كيف اتصل من كندا 00971 23 3 لا لحظة حد أعصابك 00971 600 551 234 ودق علينا خلينا نشوف ال 15 سنة شو نسوي فيها.
1: بس أنا شاك في بوضبي هذا شكله HR
0: رحنا فيها
1: يعطيهم القوانين.
0: أوكي تمام والله كلنا مثل آن النيادي. سلام عليكم يا مرحبا حيا الله المغرب أهلا وسهلا تعالوا كلنا نتقاعد ونسولف ومنو يفتح المايك أنا من بيتنا مثلا
1: انزين. لا من البنت هاوس اللي خذيتي مني
0: صح بس أنا بكون بزق أغسل السيارة.
1: طبعا الموضوع اليوم نحن لو آلة الزمن عندك ورجعتك 15 سنة وراء يا هل ترى شو من القرارات اللي ممكن تعدلها وممكن انك انت تضيفها او ممكن انك انت اصلا ما اتخذتها؟
0: صحيح هناك قرارات كثيرة دراسة زواج طلاق وظيفة سفر صداقة او قرار كنت متردد وخليته ما اخذته لو كنت ما اخذته ما صار هذا حالك. حلقتنا اليوم مش عن الندم بقدر ما هي عن الدروس اللي احنا تعلمناها من انه شو المفروض اتخذ قرار وشو المفروض ما اتخذه وهل هذا القرار بيأثر عليه 10 سنين قدام ولا لا. بعد الفاصل راجعين.
1: خربشات لا تغير التخصص.
3: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us خلي بيتك عنوان راحتك.

0: يا سلام يا سلام. طبعا يا جماعة الخير أنا أشكر الناس الحساسة اللي فهمت الأغنية وفهمت اختيار بدور الصح الجميل. طبعا رحمة الله على أبو خالد على هالإحساس وهالأداء وهاللحن الجميل اللي قدمه. وأيضا يا ساهر الليل ترى نحن بعد ترى بداية اليوم بتوصلك الأغاني اللي فيها ربشة، لكن أبو خالد له نكهة ثانية.
1: صحيح.
0: يا بدور قلبت المواجع،
1: شفت عاد
0: ذكرتيني قبل 15 سنة شو كنت أسوي.
1: شو كنت تسوي؟
0: ولا شيء، كنت قاعد. مرحبا يا شبل الوطن، مرحبا مرحبا مرحبا. شو قست يا حبيبي؟ ها وين إذاعة هذه يا خالي؟
1: قست شو يعني؟
0: يعني أفتح له هني قست.
1: ليش
0: اتصل هناك؟ مرحبا سارونا،
1: حيا الله سارونا، مرحبا وسهلا.
0: بنحط لك عيضة لا تحاتين، وكل اللي طلبوا ترى بعد حتى الريم الظهر طلبت ما حد. نحن الساعة 4 إن شاء الله نفتحها طلبات للمستمعين وللمتابعين اللي يبون يسمعون مطربينهم المفضلين، ويا مرحبا فيهم والله. بالروغة إن شاء الله، تامر أمر
1: زين
0: بن عمير يوز عني، جابر جاسم حاضرين، تامرون أمر، كل طلباتكم بتنفذ إن شاء الله الساعة 4. لكن موضوعنا الحين قبل 15 سنة، أبغيكم أنتوا اللي موجودين هنا في التيك توك تقولون قبل 15 سنة شو من القرارات اللي كنت المفروض أنك ما تأخذها، ولو رد فيك الزمن شو بتعدل وشو بتسوي.
1: هل نندم على القرار أم إحنا نندم على نتائجه؟ هذا سؤال أنتوا فكروا فيه.
0: أنا مغامر.
1: أي أحيانا ممكن يكون القرار صحيح حزتها، لكن النتيجة عقب تكون تعور
0: ميتا يوزي.
1: وأحيانا القرار كان خطأ من البداية، لكن إحنا ما كنا نملك الخبرة الكافية عشان نعرف إذا هو غلط. الحين أنا قاعد أتكلم، كيف أنت قاعد تكلم؟ كيف كيف كيف
0: ما
1: كيف
0: ما بعض
1: فيزيائيا الصمت كيف؟
0: الصمت له دلالات.
1: أوكي إنزين. الحين هاي من القرارات اللي المفروض أغيرها. أعلمك.
0: بتغيريني؟ ما تهون المهم ما أقدر إيش اسمه.
1: لذلك سؤالنا اليوم، هل فعلا كان في قرار قبل 15 20 سنة خطأ؟
0: لا
1: أم أنك أنت تحاكم الماضي بعقلية اليوم؟
0: ممكن.
1: يعني قبل ما كان غلط، بس اليوم لأن عقليتك تغيرت، نظرتك تغيرت، فقمت تشوفه غلط.
0: بدور على فكرة في لكل زمان دولة ورجال، هذا المثل من قال يعني إن في دولة ورجال؟ لا، مثل إن كل وقت له وضعه وله ظروفه.
1: أوكي
0: إنزين، يعني في ممكن من القرارات تناسب هذاك الوقت، لكن بعد 15 سنة والحين تقول لي أنا في هالوضع وفي هالحالة، بقول لك فعلا هذاك القرار ما كان مناسب لوقتها بس مناسب الحين
1: مثلا. بس إذا هذا القرار بأمانة أثر عليك لليوم بعد 15 سنة، هو ياسي أثر عليك سلبا، يعني أنت مش مرتاح، أنت مش متأقلم، أنت شايف أنه في اختيارات أفضل.
0: صح.
1: والمصيبة العظيمة من هذا كله أن أنت مش قادر تغير هذا القرار اللي مال 15 سنة. إذا أنت ما تروم تغيره أو تغييره يسبب تكلفة كبيرة، معناته أنت وايد غلط في حق نفسك.
0: أكثر الناس حين ياسين تكلمون هنا عن الزواج، الزواج ترى مو بقرار وبس،
1: ممكن زين يعني إنه هو يحس إن هالمرة غلط بعدين صح، أو هالمرة صح بعدين غلط، ما يعني هذه أنا أعتبرها.
0: أنت ناوي على نفسك يا سهر الليل، كيفك يبقى الثانية
1: كيفه؟
0: إيه كيفك، بالعكس
1: أنت بس اعزمنا،
0: نحن حاضري.
1: إيه طيب.
0: بدور بجدورها وأنا
1: ايه؟
0: أعرف أضيف المعازي،
1: وهو بيحط ليتات على بيتكم. لا وجود للندم، وإنما أتعلم الغلط بها الساعة. أوكي تمام. قرار ما كملت دراسي، الكل ندمان ما بين الدراسة والفلوس.
0: هذه آن خلاص، اللي فات مات، الحين بالعكس انت في احسن الحالات. وقال لك هني ابو ظبي، قال لك التقاعد المبكر وبعدين روحي مكان ثاني وشوفي لك شو يسمونه شغله ثانيه بعد كملي فيها حياتك الجميله. الموضوع طول لي بعمرك لو قبل 15 سنة ردك الزمن، شو بالقرارات ممكن أنك تتخذها وممكن أنك أنت تراجعها
1: أو تغيرها
0: مثلا،
1: وهل مأثرة عليك الحين ولا لا؟
0: لنا شرف أهلنا اللي في البحرين وإخواننا فردا اسما اسما منورينا.
1: لو رجع بك الزمن للسنين اللي فاتت كلها، شو أول قرار بتغيره أو شو أول غلط بتصلحه؟
0: أنت سألتيني بس أنا ما سألتك.
1: أيوة توا شوف الناس كاتبين.
0: لا لا أنا أبغي هالسؤال الحين وفي هالوقت، لأن في واحد قال مساء الخير، أنا أبغي تجاوبين الحين.
1: شو خاص يعني؟
0: بس تي أبعرف. صادني في غرامة
1: ترن،
0: حسني في كلامها
1: ترن.
0: يلا
1: شو
0: جاوبي بعد شو؟
1: لا
0: لا تجاوبين.
1: أنا خليتك تجاوب بروحك.
0: أنا أقول جاوبي وأنت ساكتة.
1: الحين جاوبي
0: الحين. أنا أبغى في هاللحظة تجاوبين. وأبغي كل اللي موجودين يسمعون.
1: باخذ فاصل.
0: لا ما تاخذين فاصل، ما على كيفك. لا لا
1: بدور للأبد تقلب علينا المواجع وتشرد. مضبي هدا صابك أبو محمد، مرحبا الساعة، حياك الله. كان يترياك يترياك، ليش تدخل أبو محمد؟
0: جاوبي على السؤال لو سمحتي.
1: شو
0: يا أستاذة بدور، شو من القرارات؟
1: كنت ما بصير مذيعة.
0: وشو كنت بتصيرين؟
1: لا يعني ما كنت أنا مو مال وظيفة.
0: جاوبي بكل صراحة وأمانة.
1: الحين قلبت على الوظيفة عشان تسكت عني. بدور شو ما يعني
0: مدرسة؟ أنا سمنشن هذه.
1: لا على فكرة أنا وايد سيئة، ما أعرف أدرس ولا سيئة، ما أعرف يعني فاش، حتى عيالي أنا ما أدرسهم. إنزين نتري رد بدور، والله بأمانة علشان أكون صريحة وأنا إنسانة صريحة، أيوة. يعني ثلاثة أربع قراراتي كلها غلط من قبل خمس.
0: عفواً.
1: شو أقول أنا توا يلا تصلحت أموري، توني أقول يا هادي.
0: حلو.
1: يعني 15 يعني إذا حطيت صبورة ما تكفي.
0: والله صبورتين. يا جماعة الخير أن تحت الهوى قالت أشياء كلها لو كانت موجودة كنت ما بتخذ فيها قرار.
1: صح.
0: إيه. شوفوا. بس الحين لا، عقدتها في راسي وراحت.
1: لا ما له شغل، قلت إنه
0: قري واعترفي.
1: شقر. أوكي أول شيء ما كنت بدخل قانون.
0: حلو.
1: ما كنت بدرس هالدراسة، ما أدري إيش حقه. خلص ثانوية قالوا لي شو تبين، قلت شو الجامعة المبطلة كان أدخل. هاي قرار.
0: لحظة هي مو قالة جامعة.
1: بالضبط أنا كنت أتحراها شيء. يعني حتى ما فكرت في التخصص.
0: حلو.
1: ثاني شيء كنت ما بتوظف.
0: ليش خايفة؟
1: منصور الله يسامحك منصور.
0: أنا شو دخلني؟
1: إنزين ما علي. أوكي صبر صبر، فاصل إن شاء الله فاصل.
0: ليش فاصل؟
1: إنزين صبر.
0: أنا حاب السؤال.
1: إنزين والشيء الثاني.
0: لا لا مجاوب سهر الليل، بس هي ما تجاوب.
1: لا لا لا خف عليها منصور.
0: لا لا ما بخف.
1: شت محمد وترني.
0: ما بخف عيل، أنا طايحة فيني من الصبح أنت ما تدري.
1: بس روحنا ما كان على الهوى.
0: والله
1: كون صادق مع نفسك. اوكي حتى والله لما سالته كان يقول هالكلام انا ما بقوله على الهوى. قلت له لا هذا بيني وبينك منصور، احنا اخوان قاعدين في الفريج بروحنا، قول سولف. انت فضفض.
0: والله خلتني
1: المهم فضفض وخلص، والحين هو على الهوى. شوف كيف انت غير منصف منصور.
0: والله
1: المهم الزبده انه يعني كنت ما بتوظف، كنت في أشياء ثانية خاصة ما كنت بسويها. يعني فعليا ما المفروض كل اللي سويته كان ما أسويه.
0: ها هذا اشترى
1: شو؟
0: كيف عرف أني أنا
1: ليه تتسجلتي؟ منصور أنت هواياتك منها عزف آلة العود، قول على الهوى محمد.
0: ترى كنت قلتها محمد
1: أكيد شايفك حد مصورك من الهوى ولا الإعلام محظوظين بوجودكم، عسى عمرك طويل يا أخويا، ما قصرت يعني براسي. بس يعني في أشياء لو كانت ما صارت كان وايد أحسن. يعني بأمانة 99.9% قبل 15 سنة كله غلط.
0: صح.
1: توا صار صح. يعني مثلا. توني من سنة صار صح.
0: من سنة ها؟
1: بقى 10 أيام ويصير سنة. شرايك فيني؟
0: إيه يعني عيد ميلاد هفهمه.
1: إيه مو عيد ميلاد، عيد ميلاد طافي، عيد ميلاد ثاني.
0: أدري.
1: عشر أيام ويصير، أوكي؟ فلو سمح منصور لا تضغط علي. ها؟ أوكي.
0: حاضرين حاضرين حاضرين تامرين أمر، مو بعشانك بس ها. عشان ألم الموضوع كله
1: لأن ما لميته بلمه بطريقتي.
0: إيه دانا شفتي كيف قاعدة تهددني وتقولي أسمع صوتك ترى ها صوتي ترى ولا انكم... صوتي بالغنى لا الله لا قال
1: والله انكم مقصرين الدوب اسولف عليكم ورد. يا مرحبا وحي الله العين واللي رايح من العين واللي جاي من ابو ظبي واللي شوف خربشات تقول لك شهر 4 عيد ميلادي يعرفون
0: لحظه خربشات انت شال صوره جوازها
1: لا لا تدري عندها عندها دانا مرحبا حياك الله. انزين الحين الكلام اللي يجمد على الشارب
0: حلو.
1: الحين انتوا استجوبتونا وقعدنا احنا نسولف اخذنا راحتنا لكن السؤال لكم كم غلط في وظيفة سويته وما كان له داعي قبل 15 أو 10 سنين
0: هي.
1: كم غلطة في مشروع صارت المفروض كنت ما تتخذها أو كم فرصة ياتك في سفر بس هي. ما رحتها
0: هذه لا أنا ما فوتها
1: الحين بالصيف تعرف شو بسوي فيك
0: أعرف
1: والله من والله جبال الألب لين غابات الأمازون صبر علي. إنزين كم اعتراف بمشاعر كان المفروض ما تبطل حلجك وتقوله وقلته
0: شبل الوطن حبيبي اتصالنا هني على 655 1212
1: الحين سألتك عن هذا المشاعر ها؟
0: هو يقول لي أنت عندك مشاعر أصلا بعد ما خلصتي هذا عندي. اللي علي
1: كم اعتراف مشاعر قلته في وقت المفروض ما تقوله
0: وايد والله
1: زين أوكي.
0: ما اعترفت لك أنا مساعة وخذيتي مني
1: ندمان الحين

0: زين بعدني ما شو اسمه بس يعني انه اوكي هي. المهم ما علينا.
1: ولا تبيني ابوح بمكنوني هني؟
0: لا تكفى لا تبوح لان نبحت الله يستر اليوم الليل ما ترجع البيت. خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم. دقوا علينا اشوف اول اتصال يانا بناخذ الحين.

0: تضحك ها؟
1: يا هلا طبعا. عرفت
0: عرفت الساين يعني. شبل الوطن مرحبا.
2: مرحب.
1: لا لا لا شبل الوطن ولا غيره، هذا اعلامينا المميز الرائع القدير سيف بن عمير، حيا الله ابو عبد الله.
2: يا مرحبا يا مرحبا اخوي منصور.
1: طبعا من اشهر معلقي الهجن والمزادات في دولة الامارات، يا مرحبا بك يا بن عمير.
0: انت اللي تقول في المركز الاول
1: هو هذا.
2: الحين انا قلطت، ابغي بقلط ناقه على بدور، بدور احمد ناقه وبدور المرزوقي ناقه.
0: تسلم الله يحفظك.
1: وانا شو اطلع مضمر؟
2: لا انت طالع
0: انت فحم
2: متابع متابع والمضمر بيكون الحوش.
1: مؤيد. حلو
2: مؤيد.
1: يا مرحبا بك.
0: خبرنا يا خبرنا يا شبل الوطن سؤال بامانه. في اشياء صارت لك قبل 15 10 سنين كان المفروض ما تسويها وسويتها، أو كان المفروض تسويها بس ما سويتها.
2: والله أنا قبل 15 سنة تعرفت على منصور، ليتني ما تعرفت عليه.
1: أفا أفا ليش يا أبو عبد الله؟
2: لأن عقوني أول ما عرفوني عقوني في مشكلة ويا واحد.
0: هذا الاعتراف. إنزين.
1: بس يزيلها من معرفة يا أبو عبد الله.
2: الحقيقة أول ما تعرفت عليهم.
0: إيه بس أبو عبد الله كلش ولا
1: معرفة.
0: كلش ولا منصور يعني.
2: أنا اعتز بمعرفتك يا منصور. أنت
1: تاج عراسي.
2: وكبر بدور وكل الأخوان بالحقيقة. خلونا نتكلم الجد. أنا بالحقيقة متابع لهذا البرنامج الجميل المميز اللي يدار بإعلاميين مميزين، مذيعين مميزين، منصور وبدور المرزوقي. بالحقيقة نتشرف في إمارات FM أن عندها رجال ونساء فريق عمل مميز.
1: وعليك زود يا أبو عبد الله.
2: وهذه
1: نتعلم منكم.
2: غير مستغرب طويل العمر على إمارات FM. إمارات FM دائما تسمع وكأنك ترى، دائما عودتنا هذه الإذاعة الجميلة، هذا الاستديو اللي يأتينا دائما من إمارات FM على الأشياء الجميلة والمميزة. مهما تكلمنا عن القائمين والمسؤولين في إمارات FM وإذاعة أبوظبي، ما نقدر نوفيهم حقهم. وأنا بالحقيقة تشرفت يوم من الأيام أني كنت أيضا أعمل وتعاون مع إمارات FM من خلال برامج تراثية، برنامج واحة التراث.
0: نعم.
2: وبرنامج تراثي بالحقيقة يعني مهما تكلمت عنكم والله يا منصور أنتم أخوان وإعزاز. ودائما نحن نسعد بشوفكم ونسعد بأصواتكم.
0: حبيب تسلم الله يحفظك.
1: بس ابو عبد الله لنا طلب قبل لا نختم، لان ما عندنا الا دقيقه بس يمكن عشان طبع نروح طبع الاذان
2: طبع
1: نبغى
2: طبع
1: نسمع تعليق حلو منك على سباقاتك.
2: أعلق على حميره الحمار.
1: لا لا لا معشوم معشوم. على هجن على هجن.
2: والله طال عمرك كثير من من من من الهجن وكثير من الأشياء اللي مرت علينا، ولكن يوم بيجي على الطبيعة غير.
1: أكيد طبعًا. ربي يحفظك.
2: لكن طال عمرك هجن الرئاسة الدولة، هجن الرئاسة اللي دائمًا تأتي بالسيوف من كل حدب وصوب. نبارك بالحقيقة ونرفع اسميات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مالك مؤسسة هجن الرئاسة، وإلى سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سيدي سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان المستشار الخاص لسيدي رئيس الدولة ورئيس اتحاد سباقات الهجن على فوز هجن الرئاسة وحصد كثير من السيوف والجوائز. صحيح. والخناجر. بالأمس شاهدنا استقبال رئيس الدولة.
1: ربي حفظك يا أبو عبد الله. ناخذ هالفاصل الديني ونرجع نكمل.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: الفريج
2: والحين يا أهل البيت حرمه وريال شوفوا سمعوا
1: الفريج ففريجنا حياكم وسوالفنا تحلى وياكم. الفريج

0: لكم والهان ومسير. شفتي حافظ؟
1: كمل.
0: أسأل على اللي سأل محبوب الصغير.
1: ترررن
0: يومين
1: ترن
0: مروا علي مروا علي سنتين لو أكثر.
1: بعدين
0: عشان تعرفون خلاص
1: ترى ديروا بالكم أي لقطة أي حركة بقوة. ترى ينزل شريط ويقطعنا
0: شريط
1: أخباري شريط
0: ألبوم شريطنا الأولى ولا بنزل هاي المال بشتقته
1: مثلا
0: صحن الطائر.
1: مثل ما قلنا أن نحن كلنا مرينا في قرارات في أخطاء في بعض الأشياء سويناها أيام أول ممكن قاعدين ندفع الثمن حاليا الآن. كم فرصة ضاعت لأن احنا خفنا من مثلا وظيفة أو من انتقال من مدينة إلى أخرى. صح. أو من دولة لدولة أو خفنا من مشروع أو من سفرة أو من اعتراف مشاعر أو من دراسة. الخوف أحيانا ممكن يكلفنا أكثر من الفشل نفسه. وأكبر ندم عند كثير من الناس مش اللي سووه ولكن ندمان إنه ما سواه.
0: يمكن حتى في بعض الأمور اللي احنا طرقنا فيها قبل بدور عدم الرد. يعني ممكن أن في أشياء تذكرتها أنا حاليا
1: هي.
0: أني ما رديت على هذاك الشخص في هذاك الوقت.
1: بس هذا قبل 15 سنة.
0: قبل 15 سنة
1: تتذكر؟
0: ايه
1: توايد
0: مؤلم كان الموضوع.
1: مؤلم؟ احنا بنيب هذا الشخص بخليك ترد عليه بعد 15 سنة
0: إن شاء الله.
1: أوكي وأي شيء أنا بفاكك بينكم.
0: شو بتسوي؟
1: أفاكك.
0: أوكي حلو.
1: بالكوع يعني.
0: حلو.
1: بعض الناس لو عاد فيهم الزمن كان اختاروا ناس ثانيين.
0: عفوا؟
1: لو عاد فيهم الزمن كان اختاروا ناس ثانيين. ليش طالعني؟ هاي مكتوب بالإعداد.
0: أوكي.
1: أوكي. ترى أنت اللي قاعد تراويهم. إنزين. عندنا أيضا في ناس يقولون صديق وثق فيهم ولكن مثلا خذلهم ممكن يصير. وفي أشخاص صار إن شريك عطوه كل شيء ولكن ما قدر. وفي شخص كان وايد زين تركوه واندموا بعد سنين.
0: صح.
1: فهذه الأشياء في العلاقات مثلا قد تخلي الشخص وده يرجع ريوس وده يعيش اللحظة وده يقول هذا هو وقت انك انت لازم تعرف ان اللي سويته خلال السنوات اللي مضت الطويلة لا تعيده مرة ثانية.
0: فعلا.
1: فلو عاد الزمن هل فعلا كنا راح نتخذ قرار مختلف في العلاقات ام ان نحن كنا راح نكرر نفس الخطأ لان كنا مع نفس الشخص.
0: ساهر يقول لك أنا ندمت إني ما دخلت مشروع من قبل 15 سنة. كان اليوم استويت أنت هذاك التاجر الكبير.
1: صح. اللي أول ما حد يسألك سؤال تكتب له تشيك. فهمت الحركة؟
0: مثلي.
1: إنك تشخط. منصور يختم. يعني عفوين. أسرع أسرع يعني قصدي أسرع.
0: يقول يصرف.
1: لا يختم تشك على طول يعني. بلاك شو اللي يصرف يصرف قديمة هاي حين أنت بكبسة زر. أنت ليفل مو بأي شيء.
0: صح صح. نسيت.
1: فاليوم أنا أبغي أعرف يلي تسمعون إمارات اف ام هل ندمت على شيء فعلته أم على شيء ما سويته؟ وفي العلاقات هل صديق وثقت فيه خذلك، شريك عطيته كل شيء ما قدر، شخص جيد تركتوه ندمت بعد سنين؟ السؤال اللي بدور منصور ما القرارات الصحيحة اللي خذتوها ولكن وقتها كان صعب تاخذونها؟
0: أنا قلت بس باقي هي ما قالت.
1: ما قلت قلت تحت الهواء لا حركة.
0: قلت
1: والله ما أقول اللي قلته.
0: لا
1: أوكي شفت كيف أنه مو تحت الهواء. أول شيء نشكر أبو محمد. أبو محمد قال نحن فخورين فيكم كإعلاميين ونتمنى تيونا قطر يعني
0: وفخورين فيك كمتابع قوي جدا لنا.
1: تسلم الله يحفظك.
0: ونتمنى نكون عند حسن ظنك وظن كل اللي سمعنا ومتابعنا.
1: لحظة ساهر ليل ماشي ختم في التشيك شو تتحرى؟ 2026 منصور عنده تشيك مو بعنده حد يختم فيه على طول في حسابك ينزل بيتكوين.
0: وعلى طول؟
1: على طول بيتكوين.
0: بعد
1: منصور قاعد أسوي لك ليفل.
0: أي ليفل؟ أنت دمرتي ليفل كل
1: هاي عيال فقار لما يكشخون عرفت؟ زين فالسؤال بما أن لنا جاوب منصور، جاوب
0: والله
1: بجاوب.
0: شوفي أو شوفي
1: لحظة
0: محمد.
1: لحظة خل أعيد لك السؤال وينه. ما القرارات الصحيحة اللي اتخذتها ولكن وقتها كان صعب أن تأخذونها؟
0: واحد من القرارات يا أبو محمد اللي كان من الصعب أني أنا أتخذها، لأن لسبب واحد أني ما كنت أمتلك الخبرة الكافية لأني أنا أكون أدير شغلة معينة في دوامي، لأنني مكمل أكثر من 15 سنة وصلت العشرين الحمد لله. لكن بعد 5 سنوات الحمد لله قدرت أمتلك مثلا خبرة جميلة بسيطة، بس ما كانت عندي الجرأة أني أخذ مثلا مشاريع أكبر.
1: هذا منصور وشكرا.
0: وندمان للحين طبعا.
1: اوكي
0: إيه. مع ان كان الامر متاح.
1: بدور كم السنة
0: شو كيف لفت الموضوع وما تبى تجاوب هي على السؤال.
1: انزين، القرار الصحيح اللي اخذته وكان صعب وقتها اخذه بس اخذته وكان صحيح 100%.
0: ايوه، خذت نفس، شربت ماي.
1: اني تزوجت.
0: حلو،
1: كان قرار صح، اللهم لك الحمد.
0: من قبل 15 سنة ولا؟
1: لا لا، الحين توه قبل سنة. اي توه
0: عبالي بقى.
1: لا لا، قبل سنة. هو القرار الوحيد الصح اللي كان صعب وغريب، ولكن هو الصح.
0: مرحبا شيف، يا هلا.
1: لا تندم يقولك معوض.
0: اكيد ما بندم، ما في شيء نندم عليه ما دام ان الله ما اعطنا الصحة والعافية وعايشين في دولة الله ناعم عليها بالسعادة وبالرفاهية بروح التحدي الكبيرة اللي موجودة نحن عايشين فيها. نحن حابين أن نكون جزء من هذه الإنجازات المشرفة لدولتنا وللأمة العربية كلها.
1: الحمد لله.
0: أهم شيء أنت أبو محمد، أباك أنت تجاوب على نفس السؤال اللي طرحته.
1: صح، بسرعة أبو محمد، عندك
0: دقيقة.
1: أبو
0: محمد عندك ثانيتين.
1: الله يديم عليكم ويرزقكم السعادة.
0: آمين يا رب.
1: يلا أبو محمد جاوب لو سمحت. عندنا كيوت مساء.
0: هي
1: مساء الورد. مرحبا يا شيف لمية، حياك الله.
0: شيف ممكن خلطها؟
1: أنا عارف أعطيك غرت الحين، لأن هي الوظيفة مالتها اللي أنا أبغيها، فهمت؟ إنها كان حلم حياة.
0: حتى وظيفتها مسكينة بعد بتشيلينها.
1: إنزين، يلا قولوا لنا شو القرار اللي سألنا يا أبو محمد، كلكم جاوبوا عليه. القرار اللي كان صعب انك تاخذه ولكن هو كان صحيح. هو صعب انك تاخذه، اني تزوجت من زوجة تسوى.
0: الله يهنيكم.
1: عندي
0: الله يهنيكم. الله يهنيكم ان شاء الله.
1: الله يهنيك ويسعدك. انزين،
0: يهنيك بعيالك وبزوجتك وبعائلتك الجميله ان شاء الله.
1: امين يا رب.
0: ونشوفك دائما سعيد ومبتهج، ونتمنى شوفتك بعد.
1: عموما سويت حركة.
0: أنا عارف أن الحركة هذه يعني معناتها فهموا يا جماعة الخير، وصلنا إلى النقطة الحساسة الجميلة.
1: أطلبوا أغاني بسرعة، كل واحد يضبط.
0: اكتبوا شو من الأغاني.
1: هي.
0: في وايد كانوا كاتبين، لكن نسمع.
2: الساعة الآن 14:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: تسجيلات الفريج.
0: سألوني عنك يا حبيبي.
1: لا، كتبوا المكاتيب ميحد حمد يغني. تسجيلات الفريج الآن
0: هاشم يغير
1: على الموجة الصح.
0: نعم، واللي يبغى يطلب بعد يتصل على 655-1212 أو من خلال التيك توك. نسمع.
1: لقيت الدار من بعد الحب.
0: خلية باتية هو عجائب.

0: يعطيك العافية.
1: تسجيلات الفريج.
2: الفريج. في تسجيلات الفريج آن الأوان إنكم تختارون الأغاني الحلوة.
3: ذكرتيني بأغنية في آن الأوان.
2: أرجوك عبد المجيد بحط لك إياها. اللي كاتب أنت عمري قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه إزاي علي. أحط لكم كلثوم في إمارات فم. ليش؟
3: ليش خالك؟
2: ليش أخوي؟ إيش صاير أخوي؟ إحنا نحط أغاني خليجية. الله يحفظك. الله على الفن الخليجي.
3: إيه والله وشلون مغليك وانت اللي ذكرني في خالد. الله. خالد عبد الرحمن.
2: أوكي أوكي أوكي الحين بديتوا الحين بديتوا. تمام.
3: تكلم لا تناظرني تكلم إن شاء الله يا خيال تامرين أمر.
2: تذكرهم كيف يطلبون الأغاني
3: على 655-1212 من داخل الدولة من خارجها. اللي يكلمنا من تونس 0971-655-1234 واللي طبعا اللي موجودين في التيك توك فردا فردا اسما اسما نكنيما نكنيما بإمكانهم بعد يكتبون الأغاني اللي يحبون يسمعونها وإن شاء الله نلبي طلبكم. بس أغاني خليجية مثل ما قالت بدور أما تقول لي ست الحبايب ورجعوا
2: يا حبيبة بنعطيك الكلمات أنت وأنت دندن في خاطرك
3: اسمعها مني ممكن نكتب
2: بها ممكن مثلا المهم سمعوا
4: وشلون مغليك
2: منو طلبها
4: وانت الذي علمتني
2: حبك يا
3: هاجس.

0: يا سلام.
1: إنه الساعة هذه من اختياراتكم على ذوقكم الأغاني اللي تبث على إمارات اف ام على 655-1212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-600-551-234 في طلب خاص.
0: مساء الخير.
1: طلب خاص من وين؟
0: من منو؟ قوي هالطلب.
1: نبيل شعيل.
0: والعادة.
1: حطوا أغانيكم اللي تبونها وخلونا نسمع ذوقكم.

0: دخلتينا عرس الله يهداك بالغلط.
1: حارس حارس على المعرس
0: يا الله.
1: الحين شف طلب
0: وايد طلبات والله.
1: لا
0: والله
1: شف طلب يبون الجسمي.
0: ايه
1: وانا الجسمي توصى فيه بس ما حطوا اسم الاغنيه فاخترت انا اغنيه من عندي سمعوا.

0: هلا يا هلا فيكم بخير، الله يسلمكم ويعافيكم. نروح لطلب الشيف لاميا اللي هي أنا ما أحبك أنا أتنفس هواك.
1: بس قبلها في شيء، أنا آسفة.
0: عادي
1: عادي
0: عادي،
1: تسمحي لنا؟
0: لا
1: أخاف ما تسمح.
0: لا تسمح،
1: خلاص نحط يلا. لها، لأن أنت قلتها ما ردك فعليك.
0: كفو عليك،
1: ما ردك نهائيا،
0: والله العظيم كفو.
1: yeah.
0: تستاهلين.
1: وين رايح؟
0: موجود، ما راح يكفو
1: بسهولة. هانت العشرة.

انجرح صوتي وانا انادي عليك، يعني مرتاح.

0: سلام.
1: وين رايح؟
0: ما رايح مكان، قاعد مكاني، قاعد أقدم.
1: وين رايح؟
0: والله قاعد، اللي بيسافر اللي خطط ما أدري وين يصير، أنا قاعد
1: سهر الليل.
0: الله يا رمي وين وديتينا؟ سهر الليل الحين طلبك
1: يهزك شوق. أنا بدونك مهتز هو.

0: يا هلا يا هلا مذهلة وكسرت عود وكل اللي موجودين فردا فردا اسما اسما نكنيما نكنيما أبدعت ونورت ويا مرحبا بكم. من اللي بقال بعزمني الشيف لمية؟ لو سمحت يا أبوي الأطباق عليها مقادير كذا ومقادير كذا بس.
1: أشوف قمت تاكل من حثان يوم يطبخ
0: أوكي. أي لازم ما أكيب شسمه
1: خلا أشوف تقرب يوم الجدر
0: 5000 سنة للحين ما وصل.
1: شاقني لحن الحمام ميحد حمد للي طلبها.

0: الحمام شاقني لحن الحمام.
1: منو اللي طلب أغنية الفنان أحلام؟
0: نسيت اسمه، موجود هني. وينه هذا هو السهام.

0: اي والله كثر كل شيء واحشني.
1: وين؟
0: ما ادري. نسمع راشد الماجد.
1: هذه انا اعتبرها الأغنية تعبر عن كل شخص
0: مكنوني ومشاعري
1: يشتاق لشخص بس مو بعارف كيف يتكلم. اعتقد ان هذه الأغنية تحل المسألة.
0: يا سلام.

0: غصب عني تحبك.
1: والمشكلة؟
0: أخليها على الله.
1: في ناس وايد تأيد أن كثر كل شيء وحشني، والكل عيبتنا الأغنية عشان كذا حطيتها كاملة.
0: شكرا لك بدر.
1: لكن الآن روحي تحبك.

0: سارة ترى مو معصب عليك، معصب على أبو ظبي بس لأن فهمنا وخلصنا الموضوع وديا ورجعنا حق بعض مرة ثانية. عاد
1: تمام، بما أنه وصلنا معكم للختام وسؤالنا اليوم كان شو الشيء اللي أنت مر عليه 15 20 سنة ونحس أن هذه التجربة أو هذه الفكرة أو هذا القرار كان في غير محلة ومسبب لك خيبة أمل؟ يمكن لو عاد فينا الزمن فعلا ما كنا الأشخاص اللي نحن عليهم اليوم، بعض الأخطاء كسرتنا
0: أنت صح أبو محمد،
1: وبعضها علمنا وبعض القرارات عورنا لكن صنع عنا نسخة أقوى.
0: طبعا
1: عشان شي يمكن السؤال مو بلو رجع فيك الزمن شو بتغير، لكن شو تعلمت من القرارات اللي اتخذتها.
0: صحيح،
1: الماضي عمره ما راح يرد لأن الدرس هو اللي يبقى،
0: خلينا نصنع المستقبل
1: على قولتك. شكرا لكل من شارككم وسولف عليكم وعطاكم أفكار وعطيتونا أفكار وفعلا أسعدتونا في هذا الوقت من البرنامج اللي يكون من الساعة 3 لين 4:30. منصور الغساني وأنا بدور المرزوقي
0: وانتم متابعينا كلكم فردا فردا، اسمنك نيمنك نيمن، واللي سمعنا بعد نقول له شكرا لوقتك الجميل اللي عطيتنا إياه.
1: ودعت الله.
0: مع السلامة.

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: هذا البرنامج برعاية
0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك
0: لا تحاتي على إمارات FM

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشنيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة الاستراتيجية والمستقبل شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل وتطوير مشاريع نوعية تعزز جاهزية المنظومة الشرطية والأمنية لمواكبة المتغيرات المستقبلية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات FM. كليك
6: وكليك، ومسيتوا بالخير مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا، سواء في السيارة في البيت وانتوا رادين البيوت. طبعا نمسي عليكم بالخير والسلامة والسعادة. خلنا نفر الكاميرا أول شيء، ايوه، علشان الشعار إمارات FM يكون واضح. مسي عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم كليك، بكون معاكم أنا عبد الله المقبالي، ومن الأخراج طبعا المايسترو خالد الشامسي. يا سلام، شو أخباركم؟ كيف أمسيتوا؟ كيف كان اليوم معاكم؟ إن شاء الله يكون يوم جميل وممتع و... في كل الإنجازات اللي أنتوا تتمنونها طبعاً، اللي كان في الدوام واللي كان في شغلة واللي كان في بزنس الخاص واللي كان في حتى المدرسة. أتمنى لكم التوفيق. وبدايتنا في هذه الحلقة الجميلة من كليك، طبعاً تقديمي وإعدادي ما نستغنى طبعاً عن بدور، طبعاً عطتنا بعض التبس وبعض الأدوات اللي ممكن أستفيد منها وتساعدني في حلقة اليوم. مواضيعنا اليوم متنوعة، مواضيعنا جميلة صراحة. أهم شيء في المواضيع أنها أن المواضيع تنال على إعجابكم وتستفيدون منها، هذه أهم نقطة ممكن نحن نقدمها في برنامج كليك. هذا البرنامج اللي ييكم يوميا من الساعة 5 للساعة 7 من الاثنين للخميس. إن شاء الله إن شاء الله بكون معاكم أنا طول هذه الساعتين. قبل لا ندخل في مواضيعنا خلونا نسمع هذه الأغنية ونرجع نكمل معكم.

موجودين معانا في تيك توك لايف إمارات FM راديو، وكل اللي يسمعنا عبر الأثير، سواء كنتوا في السيارات، في البيت، في الدوامات، بعدكم نمسي عليكم واحد واحد، ومرحبا بكل اللي موجودين في التيك توك لايف. يا سلام على الحماس، يا سلام يا سلام على الحماس والتفاعل الجميل. استمروا استمروا، إن شاء الله يأتنكم مواضيع جميلة أيضا بتستفيدون منها أكيد بإذن الله. خلونا نبدأ أولى فقراتنا. طبعا البداية دائما كل ما يخص الإمارات من إنجازات، من أهداف، من مشاريع، من مبادرات، ولكن اليوم يابلكم موضوع

اشتغلت عليه دولة الإمارات خاصة اليوم. مؤخرا أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار عن إطلاق مشروع بحثي جديد، طبعا هذا بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، وين؟ في استراليا. انزين، شو الهدف من هذا المشروع؟ بسيطة، الهدف واضح من اسمه، هو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الجيل القادم من مواد تلقيح السحب. تخيلوا معايا وانا اتكلم واقولكم هذا الخبر، يعني بكل بساطة استخدام التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لفهم السحب بشكل أدق وتطوير حلول أكثر كفاءة تدعم أبحاث الاستمطار. يعني الإمارات قاعدة تبحث وتتطور في هذا المجال علشان توصل لمرحلة أن تستخدم فيه الذكاء الاصطناعي علشان تنزل فيه المطر. جميل جميل جميل. والجميل في الموضوع أكثر أن المشروع يجمع علماء وباحثين من جامعات ومراكز بحثية عالمية، مو بس محلية ولا قارية، لا عالمية من العالم كله، ضمن رؤية إماراتية تستهدف دعم الأمن المائي وتطوير حلول مبتكرة للمناطق الجافة وشبه الجافة. يعني الإمارات ما تفكر بنفسها بس، تفكر حتى بالدول الثانية اللي ممكن تستفيد من هذه الخاصية. الإمارات اليوم ما تكتفي بس باستخدام التكنولوجيا، ولكن أصبحت شريك في تطويرها وصناعة مستقبلها. اليوم إذا بسألكم بسؤال واضح بسيط بعد ما سمعتوا هذا الخبر الجميل المفرح أمانة، لو طلبنا منكم استخدام الذكاء الاصطناعي في حل مشكلة حياتية أو مجتمعية، شو أول مشكلة تتمنون أن الذكاء الاصطناعي يساعد في حلها؟ أبا أشوف إبداعاتكم، أبا أشوف أجوبتكم، أبا أشوف تفاعلكم في التيك توك لايف إمارات اف ام، أبا أشوف الحين، سمعونا وتخيل، تخيلوا وياي، سمعوا عصام شو يقول.

0: واحد فيهم مليون درهم غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
2: شو العرض؟
1: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
2: ممتاز، امتلاك أسهل،
1: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
2: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
3: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
4: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك، في كل فقرة روح شبابية 100%.
5: في كليك بنستانس وبنضحك وبنستفيد وبناخذ المعلومة وبندردش يا بعض وبنغير جو وبننسى تعب اليوم. كل واحد كان عنده يوم ثقيل، انزين، من الصبح من أول ما أصبح دوام وشغل، يا الوقت الحين اللي نستانس فيه ونفرفش شوية عن عمارنا. انزين، سألتكم سؤال الحين، لو طلبنا من استخدام الذكاء الاصطناعي، من الذكاء الاصطناعي حل مشكلة حياتية مجتمعية، أول مشكلة تبغون الذكاء الاصطناعي يحلها شو هي؟ حد قال والله الأرق، حد تعبان، حد مو برايم ينام عدل، قال أبوي أنا أبغي الذكاء الاصطناعي يحل لي موضوع الأرق. وحد منهم قال شو؟ قال لا، قال أنا أبغي السنة الجاية بتكون مذهلة. قالت والله السنة الجاية أنا أتوقع يمشون روبوتات وسيارات، هي اللي تسوق روبوتات تسوق سيارات وتمشي عادة بدون تدخل أي بشر. وحد قالها لا يا مذهلة، ترى هذا الشيء فعلا موجود وقمنا نشوفه الحين، السيارات التاكسي اللي يمشي بروحه، بس أنت تطلب التاكسي وكله يمشي بروحه من كاميرات، سيارة تلف وتوقف وتخفف السرعة، كل شيء بروحه. فاطمة الزعابي شو تقول السهر يا حد، السهر والأرق، شوفوا هذه كلمتين ويا بعض، ترى هذه الشغلتين ويا بعض، اللي يسهر وايد ترى يجيسه أرق ما يقدر، واللي يجيسه بعدين تعب ويتعب طول اليوم ويجي في الليل يبغي ينام مو برايم ينام. انزين، وحد فاطمة بعد تقول عصبيتي، العصبية يا جماعة شوفوا لكم حل فيها، لازم تروقون، لازم تكون حياتكم ترى جميلة. الذكاء الصناعي صحيح انه دخل في تقريبا أغلب مجالات الحياة وأغلب مجالات العمل وكل ما يخطر في بالكم، دخل حتى في الطب، حتى في التعليم، حتى في النقل، في المواصلات، تونا نتكلم عن السيارات. وعليكم السلام ورحمة الله، جميلة حياكم الله بكل اللي ينضم لنا وانضم واللي كان موجود، بس عليكم مرة ثانية وخبرونا شو تبون الذكاء الاصطناعي يحله في حياتنا المجتمعية. انزين، حد منهم يقول والله أنا أبغي أتخلص من مثلا من المهام اليومية، في ذكاء اصطناعي يحل لكم موضوع المهام الاجتماعية، المهام اليومية يحل الشك يا عليا، الشك مرة واحدة، هذه الذكاء الاصطناعي ما يروم لها بصراحة، بي الصدق ما يروم لها الشك، هذا يا أنت العبد المؤمن هذا الموضوع في يدك. أيوة، والشكية منو يا جماعة؟ من اللي مو بواثق؟ وثقوا، أبغي الذكاء الاصطناعي يقول شو يقول؟ يقول لي ميدان، لا هذه ميدان صعب، هذا ميدان لازم يجي من راعي الميدان. يا سلام، ما نصرف وايد، نبغى نمسك فلوسنا شوي، ما نصرف وايد KH. انت ما تبغي تصرف وايد ابوي، لازم عندك تكون عندك عقلانية في موضوع الموازنة، موضوع وين تعق فلوسك، ما بتعالوا عق فلوسك، هو فلوسك محصلنا انت في الشارع، حرق جبينك، انت مشتغل، انت تكد اخر

تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقك معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموعة جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لك.

جي يصير تشتري أشياء ما لها لازمة ما يصير. حدد أولوياتك. أنا خذ مني أنا، اعتبروني أنا الذكاء الاصطناعي، حطوا فلوسكم عندي. إنزين شو يقول منو مثلا شو تقول؟ حذروا الذكاء الاصطناعي لا تكلمون عن خصوصي. أيوة قالت شيء وايد مهم، لا تكلمون الذكاء الاصطناعي عن شيء يخصكم خصوصياتكم، يعني حاسبوا في النهاية ترى هذا ذكاء صناعي. والله طلع حد هكرة، ها وين راحت الحين أولوياتك وخصوصياتك؟ وين راحت؟ ما شيء نشير النشر الحين على الحبل والناس كلها عرفت أخبارك. ديروا بالكم أشياء تساعدكم في الشغل ممكن أنتوا تسألون الذكاء الاصطناعي. ولكن في الطب دخل الذكاء الاصطناعي، قام يحللنا ويسوي لنا عمليات جميلة، عمليات مهمة بدون التدخل البشري، ولكن مع الإشراف البشري، شيء وايد مهم. أبغى يقلل صرفية موتري وهو 4 سلندر الحين 1300 سي سي، شو تبغي تقلل فيها ود الحلال؟ منو هذا؟ منو هذا؟ صبر صبر، والله ما تروح، والله ما تروح. النادر، أنت نادر وهذا تعليقك؟ أسوي تعليقك حتى نادر، اسم على مزمة يا نادر. تبغي يقلل صرفية موترك؟ لا تدوس، لا تمشي أكثر من 120، امشي شوي تحت، لا بتطير، ما بتطير، امشي شوي شوي بتوصل حق اللي تبغي. أيوة سرعتي بالشارع على حسب الشارع، يا سلام عليك يا نادر. أيوة هالكلام صحيح. مريم راشد كله تقول صح، كله تقول صح مع كل حد. مريم راشد والله التفاعل جميل جدا، يا سلام عليكم، يا سلام هالمشاركات والتفاعل. واللي يبغي يتفاعل يا جماعة يدخل على تيك توك لايف إمارات اف ام وشوفوا، شوفوا التفاعل كيف، شوفوا الناس اللي داخلة، يا سلام الناس تبغي تستفيد من هذا الموضوع. الذكاء الاصطناعي نفس ما قلنا خلاصة هذا الموضوع، أنا عارف وايد أشياء في بالكم وكل الأشياء اللي تبغون تحققونها إن شاء الله خلال الأيام الجاية والسنوات الجاية الذكاء الاصطناعي بيقدر يسويها. يمكن خلاصة الموضوع أجمل ما في هذا الخبر أن يذكرنا أن الاستثمار في العلم والبحث والتكنولوجيا مو برفاهية بس، ولكن ضرورة لصناعة المستقبل. واليوم الإمارات واصل الاستثمار في المعرفة والابتكار وفي كل المجالات اللي ممكن تخدم البشرية، مساء النور يا روت، وتبحث في حلول جديدة لتحديات المستقبل. المستقبل فيه تحديات كثيرة، وكيف نحن ممكن نواجه هذه التحديات؟ بالاستثمار في المعرفة والابتكار والتعاون الدولي طبعا. ومن حيث وعن الحديث عن هذا الموضوع خلونا نسمع هذا الفاصل الجميل وندخل في موضوعنا الجاي اللي بيكون عن شيء موجود في ايدنا كلنا، اتكلم عن الموبايل. بس شو سالفته يا ترى؟ بعد هذا الفاصل بتعرفونه.

0: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم مليون درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: في عالم السرعة كليك يوصلك ل

يا سلام يا انا اشوف التفاعل على الموضوع اللي طاف بعده موجود. في حد يبغي الذكاء الاصطناعي وانه يربي اليهال؟ يلا خذ حد ام جي. الحين انت تبغي انت ولا انت تبغون تربون اليهال بالذكاء الاصطناعي؟ مربايين ابوي بالذكاء الاصطناعي ومخلصين دام انهم سلبينكم مسلمينهم الايبادات. التربيه عليكم ابوي، التربيه عليكم على حد. لا تعقون تربيه على الذكاء الاصطناعي. التربيه الذكاء الاصطناعي مساعد، اداه مساعده. وحد قال هذه جنن لفاطمة، فاطمة قالت والله انا ابغي الذكاء الاصطناعي يعاقب كل من زعلني. يا لا تزعلون يا لا تزعلون فاطمة يا جماعة، اللي زعل فاطمة الحين يدخل ويستسمح منها الحين قدام الناس ها على التيك توك لايف. يا سلام عليكم يا هي والله تقول هي والله. مسي عليكم مرة ثانية، وقلنا الموضوع اللي بنتكلم فيه قبل الفاصل، بنتكلم عن شيء عند الناس كلها الحين ياسين تشوفونا منه، التلفون الموبايل. يا هذا الموبايل، الموبايل صعب الواحد اليوم يتخيل حياته بدون تلفون. هل صعب بالنسبة لكم؟ خبروني. نعم الذكاء الاصطناعي ربي في التعليم الأدب والمعلومات أي الذكاء الاصطناعي خلصنا منه الحين، مفيد في كل شيء في حياتنا، أداة مساعدة نفس ما قلنا. ولكن الحين نتكلم عن موضوع شرايكم، فقرة شرايكم. هل تتخيلون حياتكم بدون الهاتف الموبايل؟ خبروني. أنا أبغى أشوف تعليقاتكم. حد يقول عادي استغنى عنه. متأكدين؟ هذا اللي كتب التعليق مذهلة. متأكدة؟ عادي تستغنين؟ زين إذا استغنيتي عن الموبايل شو الأشياء اللي ممكن تسوينها؟ وإذا التلفون مو عندك شو الأشياء اللي ممكن تسوينها؟ حد قال مستحيل. حصة تقول أبدا مستحيل، يا ريت أتمنى أحتاج إجازة منه. يا سلام. إيه حد قال إجازة، وعليكم السلام ورحمة الله. عادي أستغنى عنه حد يقول. إنزين خلونا أقولكم السؤال اللي يطرح نفسه. طبعا استغنى عنه من خلال يعني من خلال نقدر نتواصل طبعا مع الناس ونتابع الأخبار ونتابع شغلنا ونتعلم منه. هل فعلا نقدر نستغني عنه؟ هل يقربنا من بعض التلفون ولا يخلق مسافات جديدة بين الناس؟ شوفوا سلاح ذو حدين. أنا ليش اخترت هذا الموضوع؟ لأن الموضوع صراحة شفته وايد شغل الناس الفترة الأخيرة، وشفت الناس شفت بعيني مجموعة من الناس يالسين على طاولة واحدة ولكن شغلنهم التلفون. لا هذا يتكلم مع الثاني عائلة، لا الأبو يرمس مع عياله ولا الأم ترمس مع أبو العيال ولا شيء، كل واحد لا هي بتلفونه. ما أعرف أنا حسب شي اخترت هذا الموضوع، يا يقربنا من بعض أو شي يسوي يخلق مسافات كبيرة حتى لو كانوا الأشخاص في بيت واحد لهذه الدرجة. يا جماعة واحد في غرفته يكلم الثاني في غرفته بالتلفون، أقول لك يجيب لي شغلة الفلانية. تخيل وصلنا لهذا الحد لهذه المرحلة. حسب شي هل تقدرون تستغنون عنه؟ إذا كانت في جمعة نقدر من الأدب نحترم اللي يالس عندك. صح بالضبط، تخلي تلفونك وما تستخدمه إذا كان في حد كبير، حتى إذا كانت يعني لمة الأهل. الحين يوم الجمعة هذا يوم مقدس أحس للكل أمانة. ليش؟ لأن الناس مخصصة هذا اليوم اللي يتجمعون، وأهم شيء شو؟ يأكلون سمك يا جماعة، سمك يوم الجمعة. ما يحلى السمك إلا يوم الجمعة. ها منصور، منصور اسمه منصور موجود في اللايف، موجود منصور غساري يا سلام عليك. واحد يقول جبرني الشوق، يقول ولا تقول تقول هو حسب الاستعمال كل شيء له حدين، حتى أكثر الطعام بعد. أيوة شوف أكثر الطعام بعد له شيء يعني مضر.

انزين انتوا تعرفون يعني ساهمت الهواتف الذكيه للموبايلات في تسهيل التواصل بين الربع والعائلات مهما كانت المسافات. يعني واحد متغرب عن عائلته صار يشتغل برا بلاده، التلفون ترى مفيد للتواصل بين هذه الناس اللي متغربين امانه. لكن في المقابل اشارات ودراسات تقول ان الاستخدام المفرط، يعني وايد تستخدمون التلفون بشكل غير طبيعي، ممكن يرتبط بزيادة الشعور بالعزلة الاجتماعية عند بعض الأشخاص. يعني تحس منعزل بروحه وهو ما يحس انه هو منعزل اصلا، يحس انه لا انا اموري تمام يا جماعة، كيف انا منعزل اطلقتوا علي هذا المسمى. بس في المقابل انت شوف عمرك يوم تطلع مع الناس كيف بروحك على تلفونك. هذا الشيء خلى في 2012 يطلع مصطلح في استراليا اسمه فوبينج. شو معنات فوبينج؟ كلمة يعني من كلمتين، الكلمة الأولى هي سنوبينج وهي تعني مثلا اللي أنا أطنش اللي عدالي، والكلمة الثانية فون. سنوبينج وفون طلعت كلمة فوبينج وهي معناتها تجاهل الشخص الموجود أمامك بسبب الانشغال بالهاتف. خبروني الحين التلفون يضعف العلاقات الأسرية مع مرور الوقت فعلا. اس بي كلام جميل، شو رأيكم انتو؟ هل الموبايل يقرب الناس او يبعدهم؟ وشو الموقف اللي خلاكم توصلون لهذه القناعة؟ خبروني على التيك توك لايف وخلونا نسمع هذا الفاصل الجميل اللي بيسمعنا له المايسترو خالد الشامسي. نسمع شو بيسمعنا.

رايق اليوم يا جماعة رايق. الله يعجبني الروقان أنا. راشد يا سلام يا راشد. والله في ناس وايدين يطلبون راشد، ولكن الجو اليوم مع راشد يا سلام يا سلام. زين نعود لموضوعنا. حد قال والله الموبايل، أنا يوم سألتكم قبل الأغنية قبل الفاصل الغنائي اللي سمعنا يا خالد الشامسي، قلت لكم هل الموبايل قرب الناس أو بعدهم؟ وشو اللي خلاكم تقولون هذا الشيء؟ الجواب، حد قال والله يبعد، مثلا تقول يبعد، ما يد يقول يقرب الناس. حد يقول جرب بعدهم، جرب بعدهم، يعني جرب المسافات، جميل، هم كانوا بعيدين، جرب البعد اللي هم فيهم عن طريق التواصل. فاطمة تقول والله المشكلة مو في التلفون، المشكلة يوم يصير المتحكم بمزاجنا ووقتنا وتركيزنا. يا سلام، فعلا هذه المشكلة، هذه المشكلة، يجمع ويقرب الزعيم العيناوي يقول، يبعد ويقرب بعد. حد يقول والله يعني معاكم ومعاكم، اختصر المسافات وقربهم. انزين خلونا نطلع بعد هذا الفصل ونرجع معاكم مرة ثانية.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
4: عشان شي استخدم اي اند ماني.
3: شو اختلف؟
4: تطبيق واحد فيه كل شيء.
3: كل شيء؟
4: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
3: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
4: هي والله سهل، سريع ومريح للمعاملات اليومية.
3: بهالسهولة؟
4: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
3: اقتنعت، بنزل الحين.
4: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
5: Hello.
6: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس.
7: يا سلام عليكم، رجعنا لكم. طبعا كل اللي طلب يبغي يسمع مطرب فنان، ما في اليوم خالد الشامسي يرسلكم ان شاء الله وبيحط كل اللي تبغونه. حد طلب ميحد، وحد قال الجسمي، وحد قال راشد ونبيل. مره فاركم طيب، دام ان نحن موجودين في كليك ابشروا. ولا وخالد الشامسي، الله خلصانين خلصانين. ماجد المهندس، يا فاطمه ابشري ابشري. انزين شو بنقول؟ قلنا لكم يوم سألتكم عن الموبايل يقرب ولا يبعد، قال الأغلب يتفق والله يقول انه يبعد، حد قال يقرب. يعني انتو من قسمين لفريقين، وحد قال الجوابين يبعد ويقرب. حدد موقف، لان انا سألت ليش انت وصلت هالقناعة انه يبعد ولا يقرب، ليش يا ترى؟ انزين، حتى في شفتوا شيء مواقف حياتية قدامكم صار هذا الشيء، مثلا طلعت شباب، طلعت بنات، حد دائما يسولفون يا بعض، بس واحد من بينهم ملتهي بتليفونه. الحين ليش طالع انت وياه؟ يلس في البيت. انا لو مكانكم برد البيت واقول له رد البيت، احنا طالعين ويا بعض حسب نسولف ونغير جو، وانت طالع ويا سلي بتليفونك. خصص لنا وقت، ريح شويه، اضل الشغل ما بيطير، السوشيال ميديا ما بي، بوستاتك اللي انت تحاتيها ابا انزل والتفاعل ما في شيء بيطير، غير يوم تطلع مع ربعك تستانس شويه. هاي ترى يا جماعه فايدتها، يوم تغيروا هاي التغيير جو، حسب انتم يوم تردون للشغله اللي تبغون تسوونها تردون وانتم باعلى مستوياتكم. حد يقول والله يقرب البعيد ويبعد القريب، والله العظيم يعني ما فهمت ليش زي وصلت لهالمرحله. ليه والله اصبح شريك الموبايل حتى في الفراش قبل لا ينامون. لا جبرني الشوق قبل لا ينامون الناس، ها لين ما يطيح التلفون على الوي، هني عقب هنا عقب يتأدب يحط التلفون تشرج ولا ما بيرقاد. تعرفون انتم هذه في، لان عضلة العين تضعف، قال انه والله ما يجيني رقاد، لازم اتم طالع التلفون لين ما يجيني رقاد. هي المسألة ان عضلة العين تتعب وخلاص ما تروم تبرج، خلاص كم الليت ساطع وظلام الغرفة، قام والله تلفون العين قامت تسكر شوي شوي وتحسب ها الحين ياني رقاد. لا يا ابوي، لا اسمع ابوي المعلومه من برنامج كليك، زين اسمع المعلومه الصحيحه. اي والله ياثر بشكل كبير روت، اي والله ياثر تلفون يا جماعه مؤثر، مو بس صح انه هو سلاح ذو حدين. زين يعني كم، خلنا نقولكم يعني بسبب الموبايل ما نحكم عليه من منظور واحد، خلنا نكون منصفين معاه. كم واحد يتكلم مع اهله في الغربه كل يوم بسبب الموبايل؟ خلينا نكون واقعيين وصريحين في هذا الموضوع. وكم علاقة ما انقطعت لأن رسالة صوتية وصلت في الوقت المناسب، في الوقت المناسب، مو بهذاك اللي يطرش 24 ساعة بودكاست في التلفون، لا هذا غير، هذا غير، هذا لازم تسوونه ميوت فوريفر مدى الحياة ميوت لأن 24 ساعة يطرش ما يصير في حد يطرش لا يوم الجمعة. إنزين وكم شخص عرفناه وصار جزء من حياتنا من وراء هذا الموبايل، لولا هذا الجهاز ترى ما التقينا فيه حتى. كم الأشخاص مروا في مواقف والتلفون كان سبب أساسي في هذا الموضوع. يعني الموضوع أعمق من الموبايل إنه مو بزين ولا فيه سلبيات ولا كذي، لا الجهاز محايد يعني هو مجرد أداة. السؤال الحقيقي يعني اللي هو يطرح نفسه كيف نستخدمه؟

ومع منو، وبدل منو، بدل ما نجلس مع حد لا خلينا نستخدم التليفون. ما يصير يا جماعة. لازم تعرفون متى نستخدمه ومتى ما نستخدمه. ها كله يرجع لكم أنتم. أنزين شو بنسمع الحين؟ لا بنسمع وايد أشياء بنسمع، بس خلنا أقولكم الخلاصة من هذا الموضوع علشان ندخل في موضوع ثاني ونسمع هذا الفاصل الغنائي. الموبايل قرب من فرقته المسافات، الأهل في الغربة، الأصدقاء في دول ثانية، الموبايل بعد يعني منهم أمامك، بعدهم أنت جالس وياهم تحسهم بعاد عنك. ليش؟ لأن لو كنتوا على سفرة واحدة، لو حتى كنتوا في نفس البيت بس كل واحد لاهي في شغلة، بعدهم. الحل مو في أنك تخلي ترمي الجهاز في نصهم يحطون سلال عند الباب، تدخل تحط تلفونك عند الباب وتدخل ميلس، غير كذي ما شيء، ما تحلى الجلسة. الحل في الوعي، لازم تكون واعيين يا جماعة، تعرف متى تحظ يعني تجيب تلفونك ومتى تخلي تلفونك حتى سايلنت وتجلبه وتخليه في جيبك. لازم تعرف كل هذا يرجع على الشخص نفسه. السلاح الموبايل سلاح ذو حدين، يقرب البعيد ويبعد القريب نفس ما قلتوا. الفرق بين الحالتين مو بالجهاز، الفرق أنت، القرار في إيدك حرفيا. خلونا نسمع شو خالد بيحط لنا الحين حسب ندخل في موضوعنا الجاي واللي يبلكم إياه عن الفعاليات الصيفية في أبوظبي. الله يا هي فعاليات جميلة. خلنا نسمع شو بيحط الحين.

0: والله حتى الأغاني يا جماعة مع المواضيع مع الموضوع اللي أنا ياسين انت نحن نتكلم فيه. والله العظيم شو خالد يعجبك خالد على اللي يعطيك على يخدم حتى الموضوع اللي أنت تتكلم فيه. يا ما أقولكم ما يسروا ما قلت من الفراغ من رمضان وأنا أقول له من رمضان نعم يعطيك على حسب المود على حسب الجو واحد فاهم شو يسوي غير يوم تحط لك واحد بس يمشي الشغل لا غير يوم واحد يحس بالشغلة قبل لا يحطها. الله غني على التعريف يا خالد أشكرك يا أخي والله أشكرك. إنزين يا جماعة حد ياس يتكلم عن الموضوع الموبايل ياس يتكلم الموبايل كثير من الناس صاروا ينشغلون بالتلفون حتى وهم بين أهلهم وهذا يقلل التواصل والمشاركة والسوالف نفس ما قلنا اس بي نفس ما قلنا فاطمة شو قالت يعني أودر التلفون إذا ودرت التلفون ما بشوف ما بتابعكم على لا كله ولا متابعة إمارة اف ام لا يا جماعة هذا غير وهذا غير. إنزين الموبايل يضحك لأن نتكلم عنه الموبايل يضحك شو نسوي بعد الموبايل شغلنا الموبايل شغلنا خلونا نقولكم الموضوع اللي بعده والفقرة اللي جاية بتكون عن فعالياتنا شو اللي صاير بالدولة شو الفعاليات الجميلة. بعض الأماكن الصيف عندهم عبارة عن ركود ماشي مرة سكون الناس تنخش الناس سافر الناس ما تجلس مكانها لكن عندنا لا في البلاد الله أكبر أبو ظبي الصيف يعني حركة يعني نشاط يعني حيوية يعني ما في مجال أنك ما تمارس الرياضة تمارس الرياضة في أي وقت وأي مكان وأي زمان وأي شيء لازم تمارس الرياضة. هذا الصيف عندنا يعني يوم يدخل الصيف كثير اللي يدورون أماكن تساعدهم على نشاطهم على لياقتهم. أنتوا أنا بسألكم أنتوا في الصيف شو تسوون تسافرون ولا تدورون الكوفيات تصيرون تجلسون في الكوفيات في الميالس تنخشون عن الصيف شو تسوون أنتوا تجلسون تتجمعون شو تسوون أنتوا في الصيف. الإمارات كل ما فيها جميل الإمارات غير الفعاليات البحرية جميلة الله يا البحر الفعاليات البحرية والفعاليات حتى الصيف عدنا ترى الصيف مدة طول المدة في فعاليات جميلة. أنا أتكلم عن صيف بوظبي الرياضي 2026 اللي في أدنك أرض المعارض سرتوا ولا ما سرتوا بدأ ترى من تاريخ 6/6 منو سار خبرونا سرتوا ولا لا ولا خبرونا أنتوا في الصيف شو تسوون أبغى أشوف تفاعلكم أبغى أشوف شو تسوون في الصيف. خلونا نسمع أصيل هميم شو تقول نسمع
1: كل فقرة تقول لك خليك جاهز وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة لأن معانا لكلك غير. الساعة الآن 6:00 في إمارات اف ام دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم بيتك هو ملاذك الآمن اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. تجاهلت إسرائيل أمس كل التطورات التي حدثت في اليومين الماضيين ورفعت وتيرة التصعيد في جنوب لبنان، وحاولت إرساء معادلة جديدة تقوم على قصف بيروت مقابل كل صاروخ يطلق من لبنان، في وقت أدى تسلل مقاتل من لبنان إلى الجانب الآخر من الحدود واشتباكه مع الجيش إلى استنفار إسرائيلي في المستوطنات. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يومين. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها أمس إن 3 انفجارات وقعت في خط أنابيب غاز في بلدة كيزيلورت بإقليم داغستان في شمال القوقاز. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
4: فور تريتوري بعرض قوي الآن.
5: شو العرض؟
4: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
5: ممتاز، امتلاك أسهل،
4: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
5: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
6: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
7: Hello.
8: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
0: هومراس، جدد بيتك للي يبغون يجددون بيتهم، وكل الأثاث اللي عندكم يا بلكم بوي. خبر جميل بتستفيدون منه. جدد بيتك مع عروض التوفير المذهلة واستمتع بخصومات من 30% إلى 75% على تشكيلة واسعة وكثيرة من مستلزمات البيت. لا تفوتون عرض هومراس أو هوم ريفريش لفترة محدودة. طبعا العرض اللي بيلحق بيقدر يستفيد. زوروا هومراس اليوم ولا تفوتون الفرصة، لأن العروض جميلة والعروض اللي موجودة هناك وحتى أشياءهم ترى تأخذ العقل. ما عليكم اللي تروحون تشوفون شو العروض اللي عندهم. اللي بيلحق بيسبق من سبق لبق، يقول من سبق لبق، وانتم كيفكم العروض موجودة ترى. ها سيروا وتجددوا الأثاث اللي عندكم، ما بتندمون. انزين نرجع لموضوعنا، الموضوع اللي خبرتكم عنه اللي هو الصيف والحركة والنشاطات اللي تستوي في الصيف عندنا في الإمارات. الصيف يعني حركة ونشاط يا جماعة. حد يقول والله نمارس هوايتنا، هواية السباحة والرياضة وكل أنواعها، يا سلام يا سلام. وحد يقول والله صيف وشتاء، والله يعني الشيوخ ما مقصرين، والله ما مقصرين. عمار يا البلاد، عمار عمار والله يا البلاد. حد يقول والله ميالس طلعات بحار وميالس بعد، لابد اهم شيء فيه

في بحر في رياضة أهم شيء. زين، مع بداية شهر 6 انطلقت فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026 في نسختها الأكبر، هذه النسخة الخامسة طبعا، في مركز أبوظبي طبعا أدنك، واللي بتستمر لين تاريخ 23 أغسطس 2026. تعتبر طبعا هذه من أكبر الفعاليات الرياضية الصيفية الداخلية يعني المغلقة المكيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أنتوا تتخيلون المساحة اللي هي 48 ألف، تخيلوا المساحة الكبيرة اللي فيها كل هذه الأنشطة. تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المناسبة لكل الأعمار، يعني ما حد عنده عذر، الصغير والكبير. إذا عندك عائلة تقول والله مرتبط بعائلتي، تقدر توديهم هناك بيستانسون، حتى الصغارية في أماكن ترفيهية. أنا صرت أول يوم أمانة، أنتوا تعرفون شو الأشياء اللي لفتت نظري بعد اللي موجودة هناك؟ أن في ألعاب شعبية، تخيلوا أنتوا الألعاب، التبة موجودة، المطارح موجودة، شو تبغون موجود هناك. حتى شوف الرياضات الشعبية موجودة وسط هذه الرياضات العالمية. طبعا الضم 29 نشاط رياضي في هذا المكان، من بينها 10 ألعاب رياضية جديدة تتقدم للمرة الأولى منذ انطلاق هذه الفعاليات، فعاليات صيف أبوظبي. طبعا موزع على أكثر من 70 ملعب وساحة ومضمار رياضي، يعني تخيلوا كل الرياضات، كرة قدم، سلة، طائرة، تنس، بادل، اللي يحبون البادل وينكم؟ روحوا هناك وحجزوا وسووا أموركم زين ولعبوا. طائرة البيتش سوكر موجودة، طائرة الرمل موجودة، طائرة الريشة موجودة. اللي يحب الألعاب القتالية واللي فيها قوة بدنية موجودة، رفع الأثقال بعد موجودة. يعني تخيلوا كل الألعاب موجودة، والألعاب مخصصة للكبار والصغار. يا سلام، فسيروا، اللي ما سار عندكم ليه شهر 8، سيروا مارسوا الرياضة واستانسوا بالأجواء اللي موجودة هناك، من الصبح لين المغرب موجودين، بتستانسون أمانة في هذا المكان الجميل. أبوظبي دائما عودتنا في مثل هذه بمثل هذه الفعاليات الجميلة، اللي يعني مو بيدخل علينا الصيف يعني خلاص ماشي حركة، لا، الحركة موجودة. إذا ما قدرتوا تسوون حركة أوتدور، تقدرون تسيرون هذا المكان وتمارسون النشاط الرياضي. حد شو يقول؟ شو يقول اللي موجودين؟ شو يقول؟ ما شو يقولون؟ حلوة والله هذه الفكرة، هي والله العظيم حلوة، وأنا سرت، أنا استانست، ما بالكم الصغار، الصغار بعد مستانسين وايد. انزين، الحين شو هي الرياضة اللي تبغون، اللي تتمنون انكم ترجعون تمارسونها بشكل منتظم؟ انا ادري وايدين منكم يعني وقف الرياضة لسبب ما، لسبب الدراسة، لسبب الدوام، لسبب بعد المسافة. حد يقول الجيم، روت تقول الجيم، ابغي ارد امارس رياضة يعني المقاومة. بالعكس، شيء جميل. انتوا تعرفون رياضة المقاومة مهمة جدا، ليش؟ حلو، اللي سأل وما كتب، حلو، سمعتك. ليش مهمة؟ ليش؟ على أنه يوم يتقدم الشخص بالعمر، هي الرياضة الوحيدة اللي تخلي الجسم مشدود، تخليه في صحته، في قوة، في عافيته، حتى لو وصل 70، مدام مارس رياضة الجيم والمقاومة بشكل عام هي اللي بترفعها. حد قال والله السلة وكرة القدم، مريم راشد، وحد يقول لعبة شو؟ كروكوز، ها كوك وسبرو، هذه مال فريج ايام الطيب، من وين مذهله؟ او كوك وسبرو، هاي زخيتك. هاي لعبة ايام الطيبين، هاي مش موجوده في القاموس اصلا، لازم يحطونها في موسوعه جينيس الارقام القياسيه. والله العظيم، اي والله، ده وايد رياضات. انا اتمنى مو بس البادل، انا العب بادل امانه، هذه الرياضة جميلة، تخلي العقل نشيط، الجسم كله يتحرك في الرياضة، فوايد جميلة الرياضة. انتوا خبروني الحين، ابغي اسمع تعليقاتكم واقراها بعد ما نطلع من نسير هذا الفاصل، ابغي ارجع اقرا تعليقاتكم، اشوف شو الرياضة اللي تتمنون ترجعون تمارسونها بشكل منتظم. نسمع هذا الفاصل ونرجع لكم.

والله هذه الاغاني اغاني خط دبي ابو ظبي. يا سلام يا سلام، ذوق ذوق يا خالد. يا سلام يا سلام، شكرا شكرا على متابعتكم، على على تفاعلكم الجميل اللي منورين في هذه الساعة الثانية من برنامجكم كليك. خلاصة للي مارسون الرياضة واللي ما مارسوا الرياضة، يا جماعة شدوا شدوا الهمة، مارسوا الرياضة. بنت العين ويلكم، والمفنود يا سلام يقول لغاني تشبهني، شدوا الحيل ومارسوا الرياضة، لأن أحيانا مجرد أن نحن نرجع نمارس الرياضة نحبها يمكن تصنع فرق كبير في يومنا. الحين خلونا نستمتع وخلونا نسمع بعد شيء جميل لين ما ندخل موضوعنا الثاني اللي بعده. هل تعلم

جايب لكم معلومة جميلة بتستانسون منها. وأتمنى وأنا ما أعتقد أن في بعضهم بيقولون يا ليت أنا بعد أسوي هذا الشيء. خلونا نسمع ونرجع لكم.

0: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم مليون درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: 3 أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.
3: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
4: ان شاء الله مستمتعين في برنامجكم كليك المنوع الفكاهي الجميل اللي فيه معلومات، اللي فيه فكاهة، اللي فيه مرح، اللي فيه وناسة، نغير جو ونستانس ويا بعض ونستفيد في نفس الوقت. هذه أهم شغلة. صحيح أننا نحن نستانس ويا بعض ونسولف وناخذ ونعطي، وآخر شيء لازم نستفيد، سواء معلومة سواء نستفيد من بعض، حد يقول تعليق حلو، معلومة جميلة في التعليقات وأنا أقول تعليق وهكذا، أهم شيء نستفيد. انزين، ويلكم ويلكم لكل اللي موجود معانا في البث. مريم راشد والكعبي، منو الكعبي؟ محمد، ويا مرحبا بك جمعة الكعبي، سمعنا من برا الدولة، يا مرحبا بك، نرحب بالكل. المفنود، يا سلام، المفنود مشاغب، المفنود اشوفه. نعم فاطمة، شو المفنود؟ نعم زي اهم شيء مستانس المفنود، هذا اهم شيء. يا سلام عليك، تضحك ها، اضحك اضحك اضحك. جبرني الشوق بعد، يا سلام. كوثر، مرحبا بك، نرحب بالجميع. انزين، هل تعلم فقرتنا الجايه شو تقول؟ قلت لكم هل تعلم معلومه جميله بصراحه يا ابنها، انا يوم قريتها استانست، ان الذكريات، يعني عمركم فكرتوا ليش ممكن تتذكرون موقف صار لكم قبل 10 سنوات بكل تفاصيله، ولكن ما تتذكرون شيء أكلك كلتوها أمس؟ ليش هذا الشيء يصير يا ترى؟ هل فكرتوا بهذا الموضوع وسألتوا عمركم ليش أنا أتذكر شيء صار من 5 سنوات؟

كل تفاصيله، وأمس ما أقدر أتذكر شو كلت، شو تعشيت. ليش؟ زيد يقول أتذكر شو تعشيت أمس. فاطمة تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، لأن ترك أثر في نفسي. يا سلام عليك المفنود، اسميك مفنود اسميك. السبب يرجع لطريقة الدماغ. الدماغ عقلنا عنده طريقة، ترى مو بتعالوا وعطى معلومات، لا، علميا شي يقول الدماغ يتعامل مع الذكريات على نوعين، في نوعين من الذكريات. ذكريات قصيرة المدى مثل التفاصيل اليومية اللي نعيشها العادية، شو رحت وين رحت وشو كلتها، هاي تفاصيل يومية. الذكرى الحلوة عالقة بداخلنا. فاطمة تقول كل عيد ناكل شوى ومشاكيك من 40 سنة. أصبر أصبر أصبر، والله ما تروح، والله ما تروح يا 83. والله اسميك انت ابتنا على العوق، الله يهديك. وين يا ابننا الحين شوى؟ الحين لا، الحين هذا صار عليك، لازم لزام عليك الحين، ممكن لأنها أبسط وأجمل. روت يقول أنا أقولكم خلنا لا تجيبون لطار الشواء يا جماعة. نوعين من الذكريات، ذكريات قصيرة المدى إلا التفاصيل اليومية اللي تصير، وذكريات طويلة المدى وهي الذكريات اللي تكون مرتبطة بمشاعر قوية. شو يعني هذا الكلام؟ يعني إذا كان الموقف فيه فرح كبير أو خوف أو صدمة أو شيء مؤثر، هني الدماغ شو يسوي؟ يعتبره شيء مهم ويقرر الاحتفاظ فيه لفترة طويلة. ليش؟ لأن ترك أثر، نفس ما قال المفنود. يا سلام ذاكر يا المفنود، والله أنا لو عطنك الإعداد كما قلت. زين، أما الأحداث اليومية العادية اللي تصير في حياتنا اليومية فهي غالبا ما يعطيها العقل هذيك يعني هذاك الاهتمام مثل اللي الفرحة الكبيرة ولا الخوف ولا الصدمة. عرفتوا الحين؟ الحين انا ابغيكم انتم تشاركون وياي بعد. جبرني شوق شو تقول؟ بس دائما الذكريات الجميله هي اللي تتركز في الذاكره، اما الحزينه تذهب وتتلاشى مع النسيان. والله من نسي، والله ما اظني يا جبرني الشوق، لان في ناس بعد عايشين بذكرياتهم بماضيهم الاليم، مو براضين يعني يجتازون هايك المرحله. زي يطلعوا روحوا، الحين انتم ياسين تدورون في نفس الدوامه، الناس راحت وردت وانجزت وين وصلت، وهم بعدهم والله شو سوت فلانة، قالت لي فلان سواري هذاك اليوم والله ما انساه. زي خلاص خلاص، الدنيا بخير يا ابوي، روحوا وانجزوا. واللي راح احنا نقول اللي فات مات، حق شو نقول هذا المثل هذا؟ فات مات خلاص، احنا عيال اليوم، عيشوا حياتكم وروحوا. الحين ابغيكم تقولوا لي شو اكثر ذكرى ما زالت عالقة في بالكم إلين اليوم، وليش تتوقعون أنها ما راحت وبعدها موجودة في ذاكرتكم؟ عطوني، اتحفوني بمشاركتكم. مريم إلا تضحك، مريم راشد ما إلا تضحك يا مريم، شاركي شاركي قولي لي. خلنا نسمع هذا الفاصل إلين ما تكتبون تعليقاتكم ومشاركاتكم ونرجع نحن نقراها مرة ثانية.

شك يا عصام، شك شك شك شك، عارفه منك انا. يا سلام عليكم عبد الرحمن بلوشي الزميل الجميل، مرحبا بك، نورت نورت. العناوين موجودين، يا سلام، منورين منورين منورين بصراحه، بكل اللي متحمس ويانا ومستانس على هذه الاجواء الجميله في برنامج كليك. طبعا خالد الشامسي امتعنا امانه، والله العظيم مستانسين، واللي موجودين في التيك توك لايف مستانس معانا، واكيد اللي يسمعنا عبر الاثير بعد مستانس ويانا، والله جدا مقدرين هذا التواجد، انكم انتم خصصتوا وقت لنا وتسمعون لنا في خلال هذه الساعتين من 5 إلى 7، ممتنين جدا لهذا الوقت اللي عطيتونا اياه، ومستمتعين حتى ان شاء الله تكونوا مستمتعين بمواضيعنا، اكيد مستمتعين ولا ما بتتمون ومتفاعلين معانا، منورين، نحن جدا سعيدين معاكم. انزين قبل لا نطلع هذا الفاصل الغنائي الجميل، قلت لكم شو اكثر ذكرى عالقه في بالكم لليوم ما قدرتوا تنسونها، وشو الاسباب يا ترى؟ حد قال والله الذكريات الحزينه هي اللي تتم عالقه، ليش؟ هذا الموضوع يرجع للشخص نفسه. فاطمة تقول الفقد، الفقد شيء صعب يا جماعة، بس لابد منه، لا حول لا قوة، ولكن كيف أنت تتجاوز هذه المرحلة علشان ما تتم عالق في نفس الدوامة في هذه الفترة وفي هذه المرحلة؟ لازم تتجاوز، الحياة مستمرة، الحياة مستمرة، لازم نطلع وننجز ونسوي، لازم ما نخلي هذه الأشياء توقفنا. إنزين خليني أقول لكم قصة طبية، يعني من أشهر القصص الطبية في العالم، أنا أقولكم بنفس الموضوع. يقولكم في 50ينيات القرن الماضي خضع شخص لعملية جراحية في الدماغ، وهذا الشخص اسمه هنري مولايسون، معروف قصته معروفة. بعد العملية صار يقدر يتكلم ويتفاعل بشكل طبيعي. شو سبب العملية؟ يقولكم هذا الرجال طاح ونزين وصار له حادث، اندعم في الرأس، وسووا له العملية وقالوا واستأصلوا شيء جزء من دماغه، والمهم بعد العملية يقدر يتكلم ويتفاعل بشكل طبيعي بعد ما كان في المستشفى فترات طويلة مصاب بنوع من الصرع، نوع من هذا. الحمد لله قدر يطلع من هذه المرحلة، لكن ما يقدر يصنع ذكريات جديدة. تخيلوا وياي، بعد طلع من هذه الأزمة، ولكن صار معاه شيء معجزة في هذاك الوقت. أنت تتكلمون في الخمسينيات، قرن الخمسينيات، يقولكم ما يقدر يصنع ذكريات جديدة، يتذكر الأشياء اللي صارت قبل، بس يوم يبغي يصنع ذكريات جديدة تنسى بسرعة، يعني بعد دقيقة كان ينسى الأشياء والأشخاص والأشياء اللي كانت تصير قبل شوي، صارت قبل شوي نساها. ما هو حاله مسكين، كان يتذكر ماضيه بس، لكن حاضره يختفي على طول. من خلال حالته اكتشفوا العلماء، سووا إجراء يعني بحوث ودراسات كثيرة، اكتشفوا العلماء أهمية الجزء المسؤول عن تحويل الذكريات من ذكريات قصيرة المدى إلى ذكريات طويلة المدى. يعني أجروا عليه دراسات جدا كثيرة، هم يعني استأصلوا هذا الجزء وما كانوا يعرفون. عقب قامت تستوي دراسات، معروف الحين يوم تكتبون عنه هنري مولايسون معروف، شو يقول؟ جبرني شوق تقول والله الراح اللي راح راح، ما ظن اللي يروح يعود. ها نعرفه، اللي يروح ما يرجع، الحين يقولي نعرفه جبرني شوق. المفنود يقول فك أمره، والله ليش فك أمره يا ود الحلال؟ حلو يتذكر أشياء، يتذكر أشياء جديدة صارت له، الحين هو عايش في ماضيه، ما يقدر يخلق ذكريات جديدة، أي شيء يصير اليوم بعد دقايق ينساه مسكين. فاطمة شو تقول؟ الحمد لله عايشة زين حياتي ومستانسة، لكن تمر هالذكريات فجأة. ما علي، مرت الذكريات فجأة خليها تمر مثل ما جت، خليها تروح، لا توقفين هالذكريات. تعالي يا ذكريات، أنت ليش سويتي في هذاك الوقت كذي؟ ليش استوى في هذاك الوقت؟ تقدري وتجلسين تحاسبينها وتحاسبين الناس لا

0: حد يقول علينا بالدعاء زين، شيء زين النسيان حصة، تقول النسيان زين بس شيء وشيء، هل في أشياء تحب تحتفظ فيها تتذكرها؟ في نصهم تعرفون شو يسوون؟ يربطون الذكرى بشيء معين، يربي ريحة معينة، بمكان معين، بلوحة معينة، هذه من علماء النفس قالوها، خذوا المعلومة مني جد هذا الموضوع، إذا جربوها، إذا تبون تتذكرون شيء ربطوا الشيء هذا بشيء موجود حواليه، بريحة، بمكان، بلافتة، بلون معين، بشيارة، بأي شيء، وشوفوا بتتذكرونه، بيتحول هذا الشيء من الذاكرة، ذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى. مثلا تقول والله عيش حياتك وش عليك، مرتاح قلبك ما بين إيدك، يا سلام، يا والله شاري راحت بالك والأمور طيب، عادي نقدر نخلق ذكريات حلوة. وكل يوم ميرا، يا مرحبا بك يا ميرا. ميرا تقول أحسن الإنسان هو اللي يختار يبغى يزعل، وهي والله صدق، الإنسان هو اللي يبحق عمره، تبون الصدق، هذه جت وقالت أبوي كلام وايد مهم، قالت والله الإنسان هو اللي يبحق عمره، يبغى يزعل ترى بيده، بيستانس بيده، ترى علميا الروايح تتخزن كذاكرة. شوف كلامي صحيح ولا لا؟ فاطمة تقول والله مو كل ذكرى لازم نهرب منها. أيوة هني وصلنا لموضوع آخر، شو رأيكم نطرح الموضوع في حلقة ثانية؟ يعني لازم كل ذكرى إذا ما كانت زينة لازم تواجهونها حسب تتخلصون منها. انزين انزين، شو قلنا نحن خلاصة هذا الموضوع يا جماعة؟ هذا مسكين استواله هذا الشيء، والناس العالم كل سوى دراسات عليه مسكين، ولين ما الناس توصلوا لحل وانقذوا البشرية وانقذوا الناس. يعني شوف هذا شخص واحد واجروا عليه عمليات. الخلاصة من هذا الموضوع، جبرني شوك تقول والله هل الإنسان يصنع الذكريات أو الذكريات تصنع الإنسان؟ كلام هذا كبير جميل. هل الذكريات تصنع الإنسان ولا الإنسان هو اللي يصنع الذكريات؟ يعني الذكريات منو يصنعها يا جبرني شوك؟ كل الإنسان، إنسان هو يصنع الذكريات، كيف الذكريات تصنع؟ الذكريات هي قصدها الإنسان يصنع الإنسان، الذكريات تصنع الإنسان، لأن من المواقف من هذا ينضج الإنسان قصدها، فاهم عليك؟ فروت يقول الذكريات اللي فيها مشاعر صادقة هي اللي ترفض تغادر الذاكرة. إنزين الخلاصة، الدماغ ما يتذكر كل شيء بنفس الطريقة، وغالبا الذكريات اللي تبقى معانا لسنوات طويلة مو لأنها كانت أحداث كبيرة، بس لأنها كانت فيها مشاعر كثيرة. خلونا نسمع هذا الفاصل ونرجع حق الفقرة اللي بعدها اللي هي خلك جاهز، ونشوف شو الموضوع اللي جاي فيه.
1: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك. يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً. استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: بس كليك وحدة والدنيا غير.

0: أقوى أقوى أقوى.
1: لو واحد في وحدتك مهد عليك ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا مجد من كثر ما فكرت فيك.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
0: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
4: في كليك طبعا معودينكم على الاستمتاع والوناسة والفرفشة. نرحب بكل اللي انضم لنا في هذه الدقائق الأخيرة من البرنامج الجميل، برنامجكم اليومي كليك. طبعا الحين بنروح سريعا علشان ما ياخذنا الوقت، بنروح لفقرة، لآخر فقراتنا اليوم. أغرب شيء ممكن تسمعونا اليوم، أغرب وظيفة تقاضى صاحبها راتب عليها. إذا سألت أي شخص عن وظيفته غالبا بتسمع والله وظيفة معروفة، مثلا مهندس، طبيب، موظف بنك، مهندس، قلنا أي وظيفة كانت، مدقق، HR، وايد HR، وايد HR، زين بتسمعون هالوظائف العادية. ولكن لو قلت لكم اليوم في شخص راتبه يوصل حوالي 6,700 دولار، ومهنته الأساسية، اسمعوا الكلام، مهنته الأساسية إنه يجلس قدام التلفزيون ويتابع مسلسل تلفزيوني، بس هاي شغلته الوحيدة، إنه يجلس قدام التلفزيون. تعال يا فلان بنعطيك راتب، بس ها يجلس قدام التلفزيون وشوف هذا المسلسل، بس هذا اللي هو. بس صدقون هذا الكلام؟ وشو الشغلة نيلة تقول؟ يقيمه، مو يقيم بس المسلسل، لا أنا بقولكم الحين الغريب إن هذه الوظيفة مو من وحي الخيال، إن والله عبد الله المقبالي أي موضوع بس كذي، مو وحي خياله

ومؤلف موضوع بيخبرنا إياه. لا يا جماعة مش مقيم للأفلام ولا هذا، لا شو يسوي يعني؟ شاب، هذا شاب بريطاني عمره 26 سنة. شوف 26 سنة، هذا الكلام من متى؟ قبل سنتين. 26 سنة عين صار 28، يعني حصل على وظيفة يمكن كثير من الناس يحلمون فيها أمانة. وظيفته أنه يتابع مسلسلات، لكن في نفس الوقت مش بس يتابع ومستمتع، لا المطلوب منه يشوف الحلقات ويكتب ملاحظات وتحليلات نقدية لكل حلقة. تخيلوا، يقول أنه كان من عشاق المسلسل، من المسلسلات لازم يكتب هذا الشيء، ومن يوم صغري أنا أتابع هذا الشيء. لكن المفاجأة أنه يشوف أحيانا تقريبا 20 إلى 30 حلقة في اليوم. أنتم متخيلين كمية الوقت اللي يقضي بس قدام التلفزيون بس عسب يشوف هذا المسلسل ويحلله بدقة؟ زين هاي من صدمة نيلة. هي والله تخيلي. يقول أن الموضوع مو بهذه السهولة اللي يتخيلها الناس يتخيلونها، لأنه لازم يركز بكل تفصيلة صغيرة وكبيرة ويسجل ملاحظاته بشكل مستمر. أميرة تقول مو بحلو، هاي الوظيفة مو بحلوة. أنا معاك، لا بخصص وقتي كله، أشوف في اليوم أكثر من 30 حلقة وأجلس وحلل وأكتب ملاحظات ساير راد. يعني يقول أنه يعترف أنه أحيانا يحتاج يشوف شيء ثاني غير المسلسل من كثر ما يقضي ساعات طويلة قدام الشاشة. لازم يغير شوي، يسير يفصل شوي من الوضع اللي هو فيه. أنا أباها الوظيفة، برأيكم أنتوا المفنود؟ أنت المفنود مشاغب صايرة، أنت المفنود. الحين الناس كلها تقول لا الوظيفة ما أدري شو، ما نقدر على الوظيفة والوظيفة ما أدري شو. المفنود قال عكس، شو اللي يطلع عكس التيار هذا المفنود. هاي المفنود طلعوا عليه هذا الموضوع، الكل يقول لا يا أخي والله حلوة يقول. الله يهدي. الحين أنتوا لو أعطوكم هذه الوظيفة بتاخذونها ولا شو الوظائف اللي تتمنونها، تتمنون تحصلون عليها وعليها راتب بعد؟ يعني الطريف في الموضوع أن كثير من الوظائف اللي يعني تبين ممتعة من الخارج اللي يسمع فيها هو والله وظيفته ممتازة، لكن يوم تشوفونها من داخل وتفاصيلها بتقولون لا يا جماعة شلي أنا، خلني على راحتي، ألزموا علي راحتي ولا لا؟ ميرة، هاي ميرة توافقني الرأي. مذهلة يقول والله، مذهلة تقول يمكن يمتحنه الدقة والملاحظة، يمكن يروح مركز ثاني مستوى ثاني. مو بكذي عاد هيلس والله. شوف كم صار لي من الوقت أنا بس حسب أشوف مسلسلات ودقق ما يشوف. أنا قلت لكم الناس تشوف هذا الشيء سهل من الخارج، بس يوم يتعمقون فيه لا وين، يقولون لا وين ونحن وين هاي الشغلة. ميرا تقول والله يعني نبى شيء في صحة أكثر، راتب على رياضة أو شيء مفيد مو بيلسة وقلة صنع. يا قلة صنع. بس يلسة قدام التلفزيون ما يصير يا جماعة، والله العظيم الناس تبغي حركته. هذا منو نيلة تقول أكل في المطاعم وأقيم المنيو ويدفعون لي، بعد شغلة هذه، بس في المقابل لازم نسوي رياضة، ولا تعرفين شو بيصير عقب؟ ما يخسري، أنت تبغين هاي الشغلة، كيف قلة صانعة وهو يكتب وينقد؟ بعد المفنود كلامه صحيح. أنا أقول لكم الخلاصة من هذا الكلام يا جماعة، يمكن الخلاصة من هاي القصة أن ما في وظيفة سهلة 100%. إنزين، حتى الوظائف اللي تبين ممتعة للناس ترى وراها جهد وتركيز ومسؤولية كبيرة. فاللي عنده وظيفة يقول الحمد لله، واللي ما عنده وظيفة يبحث على وظيفة. ونحن وصلنا لنهاية حلقتنا، والله مستمتع خالد، خلنا نكمل يا جدع. والله مستمتعين، الناس تتعلق، الناس بس ما عليكم، أنا رد لكم مدام جيت أول حلقة هاي تريون الأسبوع الجاي موجود. أنا نشكر كل اللي موجود، كل اللي شارك وارسل تعليق وشاف حتى لو ما حضر معانا، شكرا لكم، احنا ممتنين لكم لهذا الدقائق اللي والساعات اللي خصصتوها لنا لبرنامج كليك. شكرا لكم، تريونا إن شاء الله في حلقات جاية. كان معاكم عبد الله المقبالي من التقديم والإعداد ومن الإخراج المايستر طبعا خالد الشامسي، ونشوفكم بخير وصحة وسلامة. مع السلامة.

0: الله أحب أسمعها. إمارات FM.
1: حلو صوتك.
2: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينطلق مؤتمر ومعرض أديبك 2026 من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وسيعمل المؤتمر على تسهيل الحوار والتعاون عبر قطاعات متنوعة من الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع لتعزيز التحول في مجال الطاقة وتسريع العمل المناخي. قال معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنك ومجموعة شركاتها عبر منصة إكس: بفضل رؤية ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة يسعدنا الإعلان عن تحقيق هذا الهدف وتجاوزه قبل الموعد المحدد مع توفير أكثر من 5000 فرصة عمل بفضل دعم والتزام شركائنا الصناعيين، منها أكثر من 1000 فرصة تحققت خلال منصة اصنع في الإمارات 2026. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إطلاق التشغيل التجريبي لموانئ نواتوم محطة سفاجا في مصر استعدادا للتشغيل الكامل للمحطة في وقت لاحق من العام الجاري. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل، احتفاء بمرور 50 عاما على انطلاق دورته الأولى في عام 1976. ويستقطب الحدث أكثر من 35,000 زائر و1900 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
4: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول ل6 أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: نصيحة يومية من Homes R Us: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموعة جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

0: على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل

0: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: مكررة. إمارات اف اف اسمعها.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ثاني مرة تيلتها غليظ ولحمتها مرة.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
3: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط والأحكام.

0: شكرا جزيلا. شو حلوة دبي.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومنه قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

حازت أفكر فيك وأموت بحبك وطاري. ولكن هذه أطباعي

على مر الأعوام، أجمل الأنغام إمارات FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

لحظة لحظة، تليفونك يرن لا ترد، اوصل ووصلت الصالح. إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود وفي كل موقع

0: هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بأمر المكافأة الكبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب موبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

خيارات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أعدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: مشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

لحظة لحظة، الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات اف ام.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

مرفوع إماراتي واسمي بالفخر مطبوع إماراتي أنا والمجد بدمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات اف ام، تسمع تسمع وكأنك ترى.
3: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

لي الحاجة وش حاجتي في اللي يجيني الحاجة عطيتها لله دون من عطيتها

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

عشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

شهادة فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: ودك تغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الصدفة اللي خدتني يومها صوبة، لابوها لابو اللي صح قلبي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الإنسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97 فاصلة واحد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

الهوى هواكم وجواء نتحلى معاكم إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.